0: تقبل.
1: هسه اكون لازم اني انزل بنصكم وقبل اياديكم كل سنه فدوا روح لكم مجلس يرفع الراس هنيانك يا والله.

المهم مولاي يمك زين مو يمهم. انت غيثني الناس بس ما التفيت الهم. المهم مولاي يمك زين مو يمهم. عمي

0: عدوى
1: كل سنة أكتب
0: عافية عليكم.

بركتي ونعمتي اعترف. منين كل ذني؟ منين كل ذني؟ خدمتك ونعمتك منين؟ كل

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

يا مرجع نوح يا الهايم بيك شديت احزامي يا نهر الضامي صحتك بالامي لبيك لبيك.

تحرسني مثل الهودج يا ريت بالعاشر تحرقن الخيام يا معلمني الغيرة ومدللني بخيرة هو الحب السنتة والباقي حرام هو الحب السنتة والباقي حرام انزين يا حج وعاف الحج هزني مثل

0: المبكي غلامك التركي في عشقك المبكي غلامك التركي وفيه العشق.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: الحسين عليه السلام أصبح مثلاً أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر والانعتاق من نير الظالمين والمستبدين. وعندما يغدو المرء ملهماً للثوار فهذا دليل انتصار لا هزيمة، وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.

كل حزن أرضيك جسم حسين ظل بلا دفن حسين خلى الجمع يجر على الوجن وين فجاع شبدي النبي سيد البشر.

بالنسبة للمرحوم كاظم منظور الكربلائي الوالد الله يرحمه، مواليده 1892 بكربلاء باب الخان، هاي مناطق كربلاء القديمة، أو باب النجف كانوا يسموه بصف باب الخان. فمن يكون يعني مواليده 1892 معناته بثورة العشرين عمره 28 سنة، يعني كبير بالعمر. فنشأ بكربلاء، ولادته بكربلاء، امتهن مجموعة من المهن اللي ما لحقت عليه هناني، لأنه هو أكبر مني هواي، يعني مواليد 50، يعني معناته المهن القديمة أنا ما أتذكر عنها شيء. فامتهن مثلا ساقي شاي بالمقاهي، المهنة الأخرى اللي ما لحقت عليها عطار، بعدين المهن لحقت عليها بيع شراء التمور، يشترون تمر من البساتين ويجيبوه إلى كربلاء ويجون تجار يشتروه، عمل الجص، هذا الجص كان العمل ماله مو هيجي ميكانيكي، يجي جص بالصحراء يسوون كورة، يأخذون شدم هذا الصخر يحرقوه بعدين يدقوه ويصير جسم البناء، يغربلوه في وقتها، هاي قديمة. آخر مهنة بيع شراء الأغنام.

0: كان يستمع للأشعار ويحفظها. المعروف عنه هو شنو؟ سريع الحفظ، يحفظ في شبابه. الشاعر اعتيادي من ينظم شعر ينظم كل أبواب الشعر. الشعر مو باب واحد، غزل، هزل، أبوذية، بعدين الشعر الحسيني. فهو شاب في وقتها، في قديم يعني، معناته بثورة العشرين أو قبل ثورة العشرين، جاء فد هاجس أو فد تغيير نوعي في حياته وفي شعره، أنه ترك أبواب الشعر القديمة أو المتنوعة كلها، اختص بس بالشعر الحسيني.
1: كان الكربلائي قد كتب في شبابه قصائد وجدانية، لكنه استمع إلى نصيحة أحد علماء الدين في ضريح الإمام الحسين عليه السلام، الذي أخبره بمعجزة غيرت مسيرة حياته إلى الأبد، وأخذت بيده إلى قمة المجد بين عشاق ومحبي الإمام الحسين عليه السلام.
0: بالمناسبة عدة قصائد قديمة للغزل والهزل. الشاعر ينظم يعني، مو شرط أنه، فترك هاي الأمور كلها وقام بعد هو شاب ما ينظم غير بس رثاء ومدح أهل البيت. فالمرجع في وقتها عرفوا أنه هذا الشاعر هيك وقت وهيك عمر، زين ترك كل أبواب الشعر، اقتصر على الشعر الحسيني، مدح ورثاء أهل البيت فقط. القصائد القديمة اللي بيها أبوذية وبيها غزل وبيها هزل، أنا لحقت عليها، انطبع بيها كتاب اسمه الأغاريد، كتاب صغير بيه مجموعة هاي القصائد مو الحسينية، معناتها انطبع أتوقع بالخمسينات هيجي، قديم كلش. فهو كان أمنيته وذولا أهل الله يعني، الله يعطيهم على قد نيتهم، خلينا نقول وخدام الحسين. أنا لحقت على سنين من حياته، يعني من توفى أنا عمري 24 سنة ومعلم، يعني أعرف هذا الرجل شنو. فكان أمنيته أنه الأغاريد ما ينعاد طبعه، هاي الأمنية مالته، لأنه يضوج من هاي الشيء اللي نظمها سابقا. كانت أمنيته أنه الأغاريد ما ينطبع بعد، هو مو بس ما انطبع، انقرض. هسه إيش قد دورنا بإيران، بالنجف، بالمكتبات، مع ما كان هواي يعني أعداد كبيرة، يعني هسه نادر تلقى الأغاريد لو تدور كل مكتبات العراق.

0: هم البيئة لها دورها، وهم مواكبته للخط الحسيني، وهو أساسا هم شاعر فطحل. بعد غير هذه صفاء النية مع الحسين، الخلود الأبدي، الكل خادم للحسين. أي خادم للحسين أنت سر ويه للبيت، سر لا يكشف.
1: فالمرجع في وقتها من شاف هذا الرجل ترك أبواب الشعر الأخرى والتجأ لمن؟ للقصائد الحسينية. قال هذا الرجل وقع عليه نظر الحسين فسموه كاظم منظور بالضاد. هسه المؤلفات المطبوعات مو منذورات، منظورات. فأساس الكلمة هي منظور من النظر. فالعالم في وقتها قال هذا الشاب وقع عليه نظر الحسين فحول إلى شاعر حسيني فسموه كاظم منظور. منظور طبعا حصرا به مو بأخوه، يعني لقب إجاء له. منظور باللهجة العامية منظور من شنو؟ صارت منذور. فمنظور صحيح ومنذور صحيح. منذور هسه سجلاتنا الرسمية إن لقب العائلة منذور، فمنظور أو منذور هو نفس الشيء. وما عندنا واحد من أجدادنا اسمه منظور أو منذور، لقب خاص من كاظم وانحدر علينا. الثبت بالسجلات شنو؟ منذور. بالأدبيات منظور. فمنذور صحيح ومنذور اثنيناتين صحيحات.
2: أبدع في الكتابة عن الإمام الحسين وما جرى عليه وآل بيته عليهم السلام من مصيبة كبرى في يوم عاشوراء في أرض كربلاء.

0: أنواع الأغراض الشعرية تناولها وبطريقته الخاصة. كتب عقائدي، عقائدي ومؤثر، كتب حتى بالمجال السياسي، كتب النهضوي. مجالنا احنا طريقنا طريق الحسين مجال تعبوي نهضوي عقائدي، من بين للسياسة احنا، بس هو أخذ هذا الجانب. عرفيت؟ عنده قصيدة والقدس أصلا ومرجعه للإسلام وعاصفاته.
1: من يا شباب الشعب جدوا لا تخلفون النظام، وحد الوحدة الوحيدة وهي توحيد الكلام. حافظوا حق العروبة بالأقلام وبالحسام، لا تروح السلة منكم مثل ما راح العلم. يا صاح لا تفتكر يصف المرجون، من يلك والأمر ساعة يصعب وساعة يهون، من يلك بعين الحقيقة تصور تشوف الكون ناسب هنا وناسب ريب ناسب خطر مرتاح. مولانا قرشان البشر لو خفت لا تتعجب من اختلاف البيه ما يترتب، واحد تشوفه من الطماع يتجنب، وواحد مهنته بدنياه يشحث من الطماع.
2: هل هو أمي أو يقرأ ويكتب؟ هو يسألون على هاي القضية. هاي القضية مثل ما منظور صحيح ومنظور صحيح. أمي صحيح، يقرأ ويكتب صحيح. ستقولي شلون خبطت هاي بهاي؟ نشأ أمي ما يقرأ ويكتب، فهو يسولف لي لأنه لحقت علياني، يقول لي من صرت بحدود 50 بالعمر أو أكثر أو أقل، يقول قمت أحتاج أشوف نفسي نبات، يصير عندي كلام أريد أوثقه، يقول ما أقدر، ماكو حاجة مية كتبه. وطبعا ينسى، ينسى الكلام اللي قاله.
1: منا ما حفظه، منا ما حفظه، يجي في البيتين ثلاثة يروح ويقول له المسرى بحكم وفنون تتبع همة الملاح، مليلك بحر هواك من نطيح لا تصفج الراح براح، ليش تعلم نفسك على الفوج لا تكذب بالسباح، اذك والغواص للدرة بوجود الفوج الباهر. مو محفوظ.
2: فقول حسيت انه اني احتاج ان اكون اقرأ واكتب في وقت اللي يقصده هو ماكو مدار.

0: فترة قصيرة وهو صاحب حاجة للموضوع، فيقول تعلمت بسرعة. بس يتعلم، يتعلم القراءة بالقرآن فقط، يعني تعطيه كتاب ما يعرف يقرأ، تعطيه القرآن يقرأ. اتعلم الكتابة، الخط ماله يعني قديم، يعني خلينا نقول مثلا مو واضح كلش الحروف، يعني كذا يكتب. اكو احنا كان عندنا قصائد بخط ايده بس نادره كلش، لانه دائما اكو احد يمه يكتب له. بس اذا مثلا اتوازى وماكو احد يمه يكتب هو. بس الكتابه مالته من يقراها؟ انا اقدر اقراها. حمزه الله يرحمه يقدر يقراها. كتابه ضعيفه، خلينا نقول خطه ضعيف. فهنا شنو اصبح؟ اصبح امي صحيح، واصبح يقرا ويكتب هم صحيح.
1: الى الشاعر الاديب الشيخ كاظم منذور كربلاء.

0: الردود الحسيني حمزة الزغير الذي ولد في كربلاء المقدسة عام 1921 وتوفي فيها عام 1976، ولقب بالزغير لوجود ردود كربلائي آخر أكبر منه سناً هو المرحوم حمزة السماك، وبقي لقب الزغير ملازماً له حتى بعد وفاته، بل أصبح جزءاً من اسمه وتأريخه الطويل.
1: حجي ولادة باب الطاق أبا عن جد، اسمه حمزة عبود إسماعيل السعدي، لقب بحمزة الزغير لكودا في كربلاء سابقا أكو ثلاث رواديد اسمهم حمزة، واحد اسمه حمزة السماش لكودا يبيع سمك فلقب حمزة السماش، وواحد حمزة الطويل اللي هو صانع الحجي لكودن طويل سموه حمزة الطويل. والدي سمي بحمزة الزغير لكودن قصير القامة. بداية حياته أول ما صعد ونشأته هو يتيم الأب، يعني والدته ربته. بداية حياته عمل بمهنة الفافون، قبل كان الفافون يبيعوه بالوزن، بعدين لغى شغلة الفافون اشتغل بشغلة البقالة،

اشتغل اوتج، اللي اوتي ماله على الفحم، يخلي بيه الفحم ويضرب. بعدين اتطورت اموره، قام يحميه على الفريمز. بعدين اتطورت اموره، جاب اوتي على الكهرباء. من بعض مهن اللي اشتغلها، اشتغل بستايش. البستايش شنو؟ يسوي الوجه تكرمون مال الحذاء، تكرمون الوجه مال الشحاطه. سابقا يسموه بستايشي، هو كان يصنعه. فكان استاده رادود يقرا لمن؟ للقندرشيه. فالحجي كان يتردد على عزيات مال القندرشيه. فاول ما صعد هيئه القندرشيه اللي كانت بشارع الامام علي الاكبر بين الحرمين، هاي بداياته، هو اللي صعد على المنبر بسنة 1937. ما كانت اكو تسجيلات، ماكو مسجلات اللي يسجلوا له. فأنا ما جاي للدنيا، أنا مواليد 56. فبالبدايات من صعد ماكو ذيك الشهرة، واكو مثلا مسجلات ولو تصوير إله.

0: حي وحسين حيرامي شلون اشرب وابوق الماي وحسين كيت العطش.
1: نتيجة ولادته وترعرعه في البيئة الكربلائية المشحونة بالشجن الحسيني الطويل، فقد برع حمزة الزغير بين أقرانه وأصبح له لونه الخاص، وشكل مع الشاعر كاظم منظور الكربلائي ثنائياً قدم العديد من الأناشيد واللطميات الحسينية التي بقيت خالدة إلى يومنا هذا.

0: بعدين التقى بالشاعر كاظم منذور وصاروا جسد واحد بين الحج كاظم منذور وبين الحج. عندك التقاء بشاعر كاظم مهدي الأموي، عبد علي الخاتشي، سعيد الهر، هواي قرأ الشعراء سواء كربلاء لو نجف.
1: مرة أنا يمكن بالمتوسطة هيك يا أعمار بكربلاء، هذا شارع الجمهورية الحالي كان يصح له شارع باب طويريج، يوصل من باب طويريج للمخيم قصيف، وساحة الإمام علي الحالية كانت ساحة صغيرة وبيها مظلة مال شرطة مرور. حمزة الله يرحمه عنده دكان فوق لي قدام من الساحة، قباله اكو قهوه، الشارع قصيف يعني سيارتين قوه يفوتن بيه. فقاعد ابويا وين بالقهوه، رجل كبير يجيبوا له عصير برتقال، يجيبوا له خبز دهن على مود ما عنده سنون، قبال حمزه على مود باروه لانه رجل كبير. فصاح لي، جيت انا على الباسكل وقفت يمه، قلت له ها ابويا، طبعا هو انا اكبر ابناء ما عنده غيري يعني قبلي ما عنده. قال لي اسمع هاي اسمع هاي، تقول يردونا يردونا والولد يردونا للحرب والعازات وبظلام الشدات شمعه ويعلقونه الولد يردونا. زين ابوك هيك يقول لك يعني غير اكو فد احد غاثه داين خاك، ابوك داين خاك، انا ايش مدري القضيه شنو على بساطتي وعلى عمري الصغير يعني. فأنا صفنت، هو صاحب بديهية فلقفها لأنه أبويا يقول لي يردونا يردونا والولد يردونا للحرب والعازات وبظلام الشدات شمعة ويعلقونا والولد، يعني ما داين خاني على فد نخوة على فد شيء. فمن صفنت هو رأس اللي قفها قال لي بابا شغلة مو يمك ولا يمي، روح أخذ لك فرة وتعال. قاعد واحد يكتب له، فجيت ورا شوية قال لي هاك هاي قصيدة 12 بيت للقاسم، قصيدة قرأها حمزة. قال لي بابا انت يا يردون منو عركاني حتى انخاك، يعني امه وعمامه دا يحشمون القاسم يردونا يردونا والولد يردونا للحرب والعازات وبظلام الشدات شمعه. صعد حمزه بالليل قراها.

زاد اتوب ظلام الشدات اتولي ولد يرد. شمعة ويعزقونه.

0: كان أصل قصيدتي يما ذكريني من تمر زفة شباب هي عبارة عن أهزوجة يرددها حمالة المشاعل في ليلة الثامن من محرم المخصصة للإمام القاسم ابن الحسن عليهما السلام، فأخذها كاظم منظور وأضاف عليها وطورها حتى أصبحت واحدة من أيقونات شهر محرم الحرام التي تقرأ في كل عام.
1: فسوف التغيير بالردات مع المسير، المواكب من تروح مو ردات، فكان ردات بها فد نوع من الحماس والهوسات كذا ويأشرون، فهو سوفت فكرة أنه تكون الردات بأسلوب حزين فيدربهم، لأنه هاي شلون الفرقة الموسيقية يحتاج أن يدربها على شلون تتصرف، فكان يدربهم على اللحن لأن اللحن كان صعب مو المتعارف عليه بالهوسات ويأشرون وكذا. فمن ضمنها يما ذكريني من تمر زفة الشباب نظمها للقاسم. حقيقة الأمر هي هاي مو قصيدة، هاي الردات مع الباب الخان. هسه باسم الله يحفظه يقراها ما يقرأ القصيدة لأنه سواها لطمية، يقرأ الرباطات، خلينا نقول المستهل والرباطات، يما ذكريني ويقرأ الرباطات وياها. فالمستهل والرباطات ذني مو قصيدة، هنا الردات مع الباب الخان اللي يمشون بيها. ونفس الفكرة شلون ليلة يودع حسين العقيلة مع ليلة الطبق، هم ليلة الطبق نظموا لهم هاي بيها ألحان ثقيلة ردات ذني. فبعدين أخذ الردات طعمها سوالها أبيات من الشعر صارت قصيدة.
2: هاي قصيدة يما ذكريني أبدع بيها الشاعر وأبدع بيها الحجي، يعني أصلاً هي مستهلات العزاء موكب شباب باب الخان، فبعدين شاعرها ألفها إلى أن صارت قصيدة، والحجي يعني قراها بشوق يعني تألم
3: إلها قيمتها هذه المعاتيم. وهي الليلة ليلة وهذني إلهن تاريخيات، فد يوم لن ما هن ذني نعوذ بالله، لو الرادود ميت لو مبطلين، والله أقسم على الله بمصيبة زين العابدين أن لا يحوجنا إلى طبيب إن شاء الله ويعافي جميع المرضى.
4: فيما ذكريني إلها ميزة خاصة هذه القصيدة، يعني الثنائي أمير الشعراء كاظم المنظور الكربلائي و الرادود الخالد حمزة زغير الله يرحمهم، يعني حمزة مكمل لكاظم ويمتازون بطريقتهم الخاصة بالكتابة. وهاي القصيدة أخذت مجالها مو بس بالعراق، أقولها وموثقة وبدليل، أخذت مجالها بالوطن العربي.
0: أول من قرأ هذه القصيدة هو الرادود الحسيني الكبير المرحوم حمزة الزغير الذي أبدع في أدائها حتى تحولت القصيدة إلى واحدة من أهم القصائد الخالدة إلى يومنا هذا، تتناقلها وترددها المواكب العزائية الكربلائية لما تصوره من لوحة حوارية رائعة تجسد السيدة رملة زوجة الإمام الحسن وأم القاسم عليهم السلام جميعا.
2: هنا الحج كاظم منذور لقى من يجيد شعره الحج، والحجي لقى الكلام الحزين اللي عد كاظم قام يقرأ به، والحجي أثناء القراءة من يقرأ هسه أغلب القصائد لو تسمعها يبكي، بس ما يبكي بدموع، يبكي بداخل قلبه أول ما قرأها موكب عزاء باب الخان شباب باب الخان. هذه القصيدة ليش أبدع بها الحجي؟ الحجي كان أكو قصة، متألم محروم من الولد، كل ما يصير عنده ولد يعطيكم عمره، فاني هم اكو قصه من جيت للدنيا. فمن انطوه هاي القصيده يعني حوار بين الولد وامه. فالحج من اتمعنى بها بانه لكودن كان محروم من الولد. فداخل دخلت بداخل قلبه يعني فابدع بها.
3: تدري هذا الشاعر شمس شلون كبد متأذي وش قد من تعب كبد معيوب لما مسوى هذا البيت. هذا الشاعر الله أكبر صاير بحواله. شو أقول شرد أقول عن ملا كاظم شرفي.

0: حروف حنيت دم المصاب، شمعة شبابي من يطف. اسمع، حنيت دمي والجفن ذار التراب، يما ذكريني من تمر زاد.
1: يا حضر القاسم اللي جاوب.

0: يا أبا عبد الله.
1: فكان الشعر يعني حديث يجر حديث، يعني ما يصنعه، ما يقعد يفكر أنه ايش راح أقول. يعني على ساعة هو قاعد نبات نايم بالليل، ينزل نص الليل اكتبوا لي، إذا أكو أحد يكتب له أسهل لما هو يكتب. هو كلامه أنا دائما أذكره هذا، يقول بلوى بالشعر يا ناس باليني، بلوى بالشعر يا ناس باليني، مو شاعر أنا حسين اللي حكيني. وفعلا كان من يحكي ما يدري ايش يحكي.
2: من تيمور زاد بالزاغ من برج المخيم جاسم ونور يتشعشع، ناشر جعود على متن ومثل طير الجنة يلمع. هل هليت رملة وتقلة هاك خيط قلب المقطع، شن هي جاسم نيتك فاير بجمرة همتك، شنك وفيت برقبتك صاحر يدوفي المرضى. من فدي النيبة راضي بصاف الحليب، وبهالشهادة صار لي قيس ونصيب.

0: يما ذكريني يما ذكريني ما انت مرزاك.
1: أصبحت قصيدة يما ذكريني نشيد يتغنى به عشاق الإمام الحسين عليه السلام في شهر محرم الحرام وبقية شهور السنة، بل راحت تترجم معاناة الأمهات الثكلى ممن فقدن أبناءهن في الحروب أو الأعمال الإرهابية وحتى حوادث السير والأمراض، فتجد كل أم صورتها حين يخاطبها حمزة الصغير وكأنه يتكلم بلسان ابنها الذي فارقته على مضض.
0: إلى المرحوم الحاج كاظم منقول كذا.
2: إذا أراد كاظم الرجل الأمي المتعلم بنفس الوقت، جمع النقيضين، يعني رغم مبتدئ بالكتابة بس ثقافته عالية، فإنك تلقي لولة بشعر كاظم من بداية القصيدة لنهايتها، حتى من الناحية العقائدية ماكو أي ثغرة. كتابتها هاي القصيدة بطريقة خاصة وبروحانية خاصة، وأثرت بالجمهور، حتى المرحوم حمزة أداها بروحية خاصة. يما ذكريني من تمر جف الشباب، من عرس محروم حنتي دم المصاب.
3: هو قراها بس مرتين. ليش قراها بس مرتين؟ لأنها تحولت إلى أغنية. أحد المغنين أخذ الوزن قراها على شكل أغنية. الحجي قال بعد ما أقراها مدام تحورت إلى أغنية. صعد حتى بالسعودية قرأ، بسوريا، بلبنان، بإيران، هواي قرأ الحجي بالخارج، قابل البحرين سنتين ينزل الوائلي ويصعد الحجي. حتى أحد المرات كان أمير البحرين قاعد، فمن نزل الحجي قال له يبا إلك جناسي أنت وعائلتك وإلك بيت هنا قصر وخليك هنا على خشم، تجي هنا تعيش بالبحرين. قال له هيهات أعوف الحسين. هو شنو السبب طلع البحرين الحجي؟ لأن آخر شيء وآخر الزمن النظام منع العزيات بالعراق، هاي حاجيك بالسبعينات،

0: يا اخي هذا كانما قاعد وياهم، شلون صار بالقاسم، شلون صار بالعباس، شلون زين هذا يعني، شلون فكرت، شلون جبت هاي الصياغات. فقلت لك يعني من ينظم ما يدري ايش يحكي.
1: تكلم عن هذه القصيدة الكبيرة حقيقة والمعبرة يما ذكريني، يعني قال انها اللي وضع لها الطور او نقول اللي لحنها الخالد الراحل محمد حمزة الكربلائي رحمة الله على روحه أبو منتظر. قصيدة هي طبعا من مقام البيات، ما كان بها تجوال أو تنوع نغمي، ولكن كان بها أداء رائع وراقي ومجسد ومطابق، الكلام مطابق تماما أو اللحن مطابق تماما مع الكلام، بحيث هاي الصياغة الجميلة لهكذا كلام. والجسد هي طبعا عن شخصية القاسم ابن الحسن سلام الله عليهما، ابن الإمام الحسن، كانت من مقام واحد، بالرغم من هي يعني هذه القصيدة من مقام واحد، ولكن مثل ما يقول كانت مشبعة نغميا وما كان بها أي ملل عند المستمع المتلقي طبعا.

بالنسبة لقصيدة يما ذكريني، هي نوع من أنواع القصائد المنبرية التي تسمى بالقعدة. القعدة كانت مشهورة في ذلك الوقت، وقرأها المرحوم العملاق الحاج حمزة الزغير بعدة طرق، منها كانت مبنية بناء القعدة الطبيعية اللي هي مبنية من الشيعة ومقاصيرها من الحدي، وقرأ قعدة أيضا مبنية من البحر الطويل كلها من المستهل إلى نهاية القصيدة. القعدة عادة ما تكتب، يعني المعروف عنها في المجالس الحسينية، تكتب لتناول موضوع معين. أحيانا يكون موضوع سياسي وطني، أو تقديم نصيحة، أو تقديم إصلاح لخطأ معين شائع بالمجتمع، أو لتحليل سورة، تفسير سورة قرآنية، ومنها وما شابه ذلك من المواضيع. القعدة تؤخذ لأنه الجمهور يستمع، فكانت تكتب القعدة على هذا الأساس، أنه تكون مهمة لإيصال رسالة إلى المجتمع. وأبدع المرحوم الله يرحمه الحاج حمزة الزغير بقراءة القعدة بنوعيها. وقصيدة يما ذكريني طبعا هي قصيدة من القصائد الخالدة التي تخلدت، لأنها قرأت من القلب وكتبت من القلب، وشاعرها غني عن التعريف.

0: خابرني ولا صديق عنده معلومة بالأدبيات وكذا، قال شفت فيلم مصري بي حادثة أليمة أو كذا، فذكروا يما ذكريني من ثم وزف شودها المصر وشلون صارت القضية ما أعرف.
1: فيلم في مصر من أفلام مصر اللي هي إنتاج الأفلام، يعني صوت ممثلة تقرأ يما ذكريني.
2: شمعة شمعة

0: بص انا بالنسبه لي عندي اكبر ارشيف للحاج حمزه الصغير، اكبر ارشيف الحاج كان يسجلونه من الجهاز، من الجهاز مال السماعه، لان السماعه ابوق كانت، مو تقول فلسه سماعات كلها ابوق، اي وبيها يونيت من ورا، فكان ياخذون من الجهاز مباشر ويسجلونه للحاج.
1: هلا هلا شلون فزعه من فزع جاسم العمه، ضاقت بعين الوسيعه والوفي يطشه ويلمه، تنوم ساتر رمله بولدها واحنا تضلوع الصبر يمه، صاحت النية راشدة وقلب أمك الله يساعده، صاح اللي يوصي والده عالوصية يبيع دمه.
2: بالدفنة مال أبوي الله يرحمه كان ممنوع الدفن بالصحن طبعا مناسبة، فالوفاة مالته صارت يوم 17 تموز 74، فمن ضمن المشيعين المحافظ، المحافظ شو اسمه ذاك الوقت المصرف، فكان الامر بيد اهل المدينه رؤساء المواكب الشيوخ الكذا وجهاء المدينه يومهم السالفه. انا يعني بس جابوني قالوا تعال القي النظره الاخيره عليه بالمختصر. المهم فصار رايهم يدفنوه بالصحن مقبرته الحاليه هاي، زين هنا بالصحن الدفن ممنوع، فالمحافظ او اللي كان يسموه المصرف قال لهم أنا واقف ادفنوا. وين وقف؟ وقف بالضبط السيد القزويني كان يقرأ الله يحفظه يقرأ قراية، عنده منبر هنا الصوب يصير وفد عالية، يعني هاي الدكة عالية ولا تزال عالية هي. فالمحافظ أتذكر هذا الحكي بال 74 واقف المصرف قال ادفنوا، قال لي أني بالنجف صغير بالعمر دش داشت بحلقي وأصيح جابر يا جابر، معناته جابر يا جابر قديمه كلش.
3: انا الشاعر الذي الشيخ كاظم من كربلاء.

طلعت على من أعلى النهار كسرة من حسين الظهار لو ردت توضيح الخبار.

0: ذاك الخدر راح والحرم حست باليسور وبفقد واليها.
1: البحة مالته ما حد ما يعرفها الا اللي متمعني بالحجي. اغلب قصايد الحجي يبكي بس مو بدمعه، بقلبه وبحنجرته. فحست بي الناس بانه كلامه حزين. جاي يقول تقول عيني تربي ليك يا قمر عدنا وانت ريمي ناتجة. تقول له بالخيم تسووا باوي الميران ومعلومي
0: يا اختي.
1: هنا تقولها تقول له لا تعاتبني
0: يا اختي
1: يا انا على التربان. على التربان لا تعاتبيني يقولها.
0: الشاعر الأديب شكر من دور كربلاي ما نيريد ليل الماي من عوض

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات، تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع، هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
2: روح مو أنا الأصدك عن هوا
1: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
2: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
1: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.
3: وجه الحسين.

برنامج ليس مجرد كلمات تقال، بل هو نبض القلوب ودمع العيون، وحكاية حب خالدة سكنت الأرواح واختلطت بالدم.

وجه الحسين، برنامج نعيشه لا نسمعه فقط، نتنفسه كما نتنفس الشوق، نبحث فيه عن معنى الحسين، لا كرمز فقط بل كرفيق درب، كصوت ضمير، كوجه لا ينسى. الطريق إلى الحسين هو الطريق الذي نرجع فيه إلى إنسانيتنا، نكتشف معه كم نحن صغارا أمام سموه، وكم نحن بحاجة إلى هذا الوجه النوراني. وجه الحسين، إعداد وتقديم سمر، في الإخراج مصطفى القزويني. كونوا معنا في حضرة الحسين، حيث لا نهاية للطريق بل بداية للحياة.

وقف الزمان على ضريحك سائلا: ما السر فيك كل يوم يخطر والناس تبكي بالمجالس كلما اسم الحسين على الشفاه يذكر، والمجد لا يهوى البقاء بمعزل، بل كان فيك المجد دوما يفخر. أنت الذي أبقيت دين محمد، ووهبت رب العرش رأسا ينحر. قف قف يا زمان الآن فخرا وانحني، هذا الذي أحنى ملوكا سيطروا، باق باق على مر السنين، وكلما ينهار جيل ألف جيل يظهر. هذا الحسين، وكم حسين عندنا، ما بال هذا البعض منا يسخر. أفلا يرون برغم كل جهودهم حب الحسين بكل قلب يكبر؟ فهو الطريق إلى محبة ربنا، يأوينا من نار الجحيم تسعر. هذا الحسين، وكم حسين ندنا، فبغير حب الحسين سنخسره.

حين تلامسك نظرة الحسين، هناك وجوه تغيرنا، وهناك وجه آخر يعيد صياغة أرواحنا، يرمم كسرنا ويضيء طريقنا. إنه وجه الحسين عليه السلام، سنسمع فيه الحكايات، حكايات القلوب التي اهتدت والأرواح التي أحيت بكرامة الحسين.

في كل زمن هناك وجه إذا رأيته لا تعود كما كنت، وجه لا يشبه الوجوه، وجه يراك من الداخل، من داخلك، من جرحك ومن خوفك، وجه كل من نظر إليه تغير وتطهر. في وجه الحسين نبحث في قصص الناس وفي وجعهم وفي دعائهم وفي كرامات لا يفسرها العقل لكن تطمئن بها القلوب. في القصة الأولى والتي لن تكون الأخيرة من كرامات الحسين عليه السلام والتي يرويها العلماء ويشهد بها الزائرون، كرامات ليست جسدية فقط. كثير من الناس تغيرت حياتهم لأنه مس القلوب. كل من صدق بنيته ورأى وجه الحسين بقلبه يرجع إنسان من جديد. ربما لا نفهم لكننا نشعر إننا لسنا وحدنا، نشعر إن هناك يدا تمسح الدمع ووجها ينادي من بعيد: أنا الحسين، لن أخذل أحداً.

في برنامج أتى الحسين. مستمعينا الكرام، بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا القليل في أول حلقات وجه الحسين الأولى، والتي نتركها بين أيديكم ومسامعكم وعبر الموجة 91.7 إذاعة جامعة المستقبل، نهيبها وننذرها في ثواب سيدنا ومولانا أبا عبد الله الحسين. عسى ولعل أن تقبل منا كمعزين وموالين ومحبين لهم آل البيت الطيبين الطاهرين، وأن نتبارك برؤية وجهه الحسن في تصرفاتنا وأعمالنا.

صلبينية صافية بينا، وراح نشارك إن شاء الله وإياكم رسائل الحسينية. من هو الحسين بالنسبة لكم؟ هل هناك معجزة، كرامة؟ في يوم من الأيام رحت محتاج، ملهوف، مهموم، مغموم، عندك مريض، ونذرت نذر ووفي لك هذا النذر لإمامنا الحسين، لأخيه بالفضل العباس. شاركنا بالاتصال لننشر كرامات أهل البيت من خلال هذه الموجة. هواتفنا 078-35-6-6-6-7 و 077-35-6-6-7. أولا خلي بالك أنه باتصالك أنت مو فقط راح تحصل الأجر والثواب، لكن أنت راح تنشر كرامات الحسين. ربما هناك قلب مهموم، وربما هناك مريض ينتظر الفرج، وربما هناك مهموم أو مغموم ينتظر الكشف عن همه وغمه، وربما بصوتك، برسالتك، بكرامة الحسين وآل البيت الطيبين الطاهرين إلك أو لآل بيتك أو لمعجزة شاهدتها راح تقولها وتعبر عنها من خلال الهواء والاتصال مباشرة، راح تطيب جرحهم، راح تطيب خاطرهم، وتعتبر هي رسالة. وأنا أعتبر أن هذه الأمور كلها هي توفيق من الله، وهي رسائل يبعثها إن آل البيت الطيبين الطاهرين حتى يطيبون خاطرنا، حتى يداوون جراحنا، ويقولون بطريقة غير مباشرة سمعناكم، إحنا وياكم موجودين إن شاء الله، وماكو دمعة، ماكو دعوة، وماكو إيد مدتنا، وماكو وجه توجهنا، راح الرد خائب إلى أهله بإذن الله سبحانه وتعالى. يلا ننتظر مشاركاتكم واتصالاتكم ويانا لهذا اليوم بوجه الحسين.

0: موقفك بالحر؟
1: تقول العشية
0: شو ما قالك اقعد بالحر؟
1: انا اختي من امام الحسين، امام الحسين كل شيء يستاهل.
0: بس الجوهر الجوهر
1: لا والله انا اتشوه، ليش مو شوه من اختي من امام الحسين؟ لا والله انا اتشوه، ليش مو شوه من اختي من امام الحسين؟ لا والله انا اتشوه، ليش مو شوه من اختي من امام الحسين؟
0: ما يهمك
1: ما يهمني،
0: شوف نسبك حاره وجهك حار،
1: ما يهمني
0: وجهك صاير احمر،
1: ما يهمني كل شيء،
0: ما تهتم،
1: ما تهتم
0: تتعب؟
1: لا ما تتعب،
0: ما تتعب بالحال هذا، ما تتعب،
1: لا ما تتعب،
0: انت ما تتعب بعد همه،
1: لا تتعب.
0: انت شو تقولون؟
2: والله ما بتعب،
0: ما بتعب. وهالحر هذا، وهالحر هذا
2: عادي عادي الحر،
0: هالحر 47 درجة اليوم،
1: لا تتعب الحر هذا اليوم،
0: ما تهتم، اهم شيء الحسين. طيب يا حسين.

0: في وجه الحسين، لا نبحث فقط عن الحسين الشهيد ولا عن البطل الثائر، نبحث عن الحسين الإنسان، عن ذلك القلب الذي عرف الناس فبكوا له وأحبوه، وابن علي وحفيد النبي هو سيد شباب أهل الجنة، كل ذلك حق، لكنه فوق ذلك إنسان يحب ويشتاق، يحزن ويواسي ويكرم من يعرفه ويحبه ومن لا يعرفه، وها هو اليوم يكرم زواره ومحبيه ومعزيه ومن طرق بابه محتاج، ليقول للجميع: أنا الحسين وعندي لن يخذل أحد.
1: الحسين بكلمة واحدة، سلام الله عليك يا بابا، حياة.
2: أنا الحسين مدرسة،
3: هو الحياة بأكملها.
1: الحسين ثورة، الإمام الحسين.
2: الحسين قائد، خالد.
4: الحسين مدرسة،
5: الحسين حرية.
2: الحسين ما ينوصف اصلا. حسن واحد شيلك، قسم بالله صراحه قشعريره. بالله كلمه.
1: وين حضرتك؟
6: من خطيب من السعوديه حبيبي.
1: حبيبي اسالك سؤال.
6: قول حبيبي.
1: اوصف لي الحسين كلمه واحده.
6: اشقى الحسين حبيبي.
1: يا حبيبي
6: الله يسلمك.
1: توصل بالسلامه.
6: الله يسلمك حبيبي.
7: حبيتك وصلت بلا تصير أجمل.

0: آخر نقطة بالعراق اللي هي منفذ صفان الحدودي. نعم. زائر من الكويت، السلام عليكم.
1: أنا طالع من بيتنا، أول شيء السلام عليكم، اللهم صلي على محمد وآل محمد. أنا طالع من بيتنا من عبد الله مبارك لين إن شاء الله كربلاء.
0: صالح قد طالع؟
1: أنا طالع من أول محرم.
0: هو ما تعبان؟
1: لا ما نتعب عمي، بريج الحسين جنة.
0: زين سؤال.
1: سلام الله على الحسين.
0: سؤال.
1: جواب.
0: الحسين شنو انطاك؟
1: مشاني، كنت مشلول أنا.
0: الله أكبر.

0: حد ما تنطوي الوسعة لو ما طلعتك للموت ما كل الشمس طلع قران الجمال يموت لو ما اسمك يترك.
1: من يرغب اليوم أن يطرق باب الحسين أن يرى وجهه بابتسامة بالتفاتة بشفاء مريض بقضاء حاجة بإزالة هم أو غم. نسمعكم اليوم وأكيد صلوات الله عليهم آل البيت يسمعون اتصالاتكم ومشاركاتكم تعازيكم ويانا. أريد أعرف إحساسكم بالخدمة بالمشي بالسير في كرامة في طلب كنتم محتاجين ومؤتمين طرقتوا باب مولانا الحسين أو أخي بالفضل العباس أو أي أحد من الأئمة المعصومين وكانت هناك معجزة وكرامة أدهشت كل الناس اللي حواليكم. خلينا نشارك بهذه الفضيلة من الفضائل ومن كرامات أهل البيت، خلينا ننشرها للعالم وهو واجبنا، عسى ولعل أن تسجل في ميزان حسناتنا وعسى أن تكون أيضا هذه خدمة من الخدمات اللي نقدمها لأهل البيت بهذه الأيام الصعبة، هو عسى أن تكون هذه الخدمة هي أيضا تضميتا لجراحنا لآلامنا لمشاكلنا ولهمومنا لغمومنا. كنا عندنا مرضى نتمنى شفائهم إطالة أعمارهم، وكنا عندنا هموم وغموم نتمنى جلاءها وزوالها. بحق الصلاة على محمد وآل محمد، في اليوم اليوم مشاركتك إن شاء الله خلنا نضمرها لهذه النية ولقضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم بحق الحسين وآل الحسين. وأكيد هواتفنا تبقى مفتوحة في الوجه الحسين لسماع مشاركاتكم المعجزات اللي مريتوا بها والكرامات. أيضا هناك أسئلة وجدانية راح نشارك بها أنا وياكم خلال وقت البرنامج 07835666667 و07735666667. قلوبنا وأبواب الحسين مفتوحة قبل الهواتف لاستقبال اتصالاتكم تعازيكم مشاركاتكم ويانا لهذا اليوم.

0: عيني ما شوف بيها عمت خميس من الخميسات يشهد علي الحسين مسحت عوانتي من راس الشريف قلت له سبوبة تعيش تموشي ومستشفى الصدر قال لي راح تعمى بقد أقل السنتين يعني شهرين ثلاثة تعمى والمستشفى على حسابي ما عندي له وإذا أروح على المستشفى الحكومة خافوا يلعبون بعوانتي وأخسره فمروتك يا أبو عبد الله أقسم عليك بعبد الله وأقسم عليك بعلي الأكبر
1: سلام الله
0: وأنا ما أقسم عليك بضلع أمك لأن هذيك بس أنا أقول لك أقسم عليك غربة زينب ودمعته وجيت الخميس الحسين الطاني الجمعة أوف طاني هيك أجى فؤاد السيلة ورجال يصبغون قلت لعم هاي حذاء جوزية سودة ما أشوفها قال لا جوزية كانت مشوقة هاي بدو شنو شاف عيني الطاني كارت ما تطلع السيد عبد الرزاق الحلو الدكتور عبد الرزاق الحلو اتبرعه وفؤاد اتبرع النص وهو نص وسوالي العملية قال لي هاي العملية
1: مو منهم
0: ها
1: مو من عندهم هاي من الحسين
0: هو الحسين الحسين
1: وليسخر
0: وليسخر يريد يعني يقول ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ انت لو وحوش إليك جاي تشحتك انت من تلجأ للحسين أمن أمنت بس كون يقين يقين وعقيدة مو أجي على طمع أو أجي على فتشي وحقق لي وبعد هاي

حين نبكي الحسين نخرج في تلك الدمعة وجع السنين، نبكي فقد الأحبة، نبكي الظلم الذي نشاهده كل يوم، نبكي غربتنا ونبكي أرواحنا التي تحاول أن تبقى طاهرة في عالم لا يرحم. دمعتنا على الحسين هي صلاتنا الصامتة، دعاؤنا الذي لا نحسن صياغته بالكلمات. فكل مرة تبكي فيها على الحسين فأنت في الحقيقة تبكي على الإنسان في داخلك الذي يرفض الظلم ويشتاق إلى الطهر.

ليس الطريق هو ما يشدنا ولا كربلاء، إنه هو، هو الحسين. نحن نمشي لأننا نريد أن نلمس ترابا مشى عليه، نشم رائحة دموعه، نمر حيث مرت زينب، ونركض حيث سقط العباس.

0: حاجي أنا بتقلها خايف يرد يا عزي أنا بتقلها خايف الله الله إش بيك رقة لو تبديها الله الله إش بيك رقة لو تبديها
1: قالوا في الحسين

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

حياكم الله حبتي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار مع القيم. يأتيكم هذا البرنامج من إعداد حيدر الشلبي وتقديم إسراء الخفاجي وفي المونتاج مصطفى زيكو. الأخلاق فوق المصلحة، كيف نعيش مبدأ الحسين عليه السلام في عالم الماديات؟ في عالم يتسارع فيه الانغماس في الماديات وتتعدد فيه المصالح الشخصية، يبدو أن القيم الأخلاقية أصبحت عبئا على بعض الأفراد. تتجسد تلك المعادلة الأكثر تداولا، مصلحة الفرد مقابل مصلحة المجتمع. نجد أن الكثيرين يلجؤون إلى التضحية بالقيم والمبادئ من أجل المصلحة الشخصية، ولعل في المواقف التي مرت بها البشرية العديد من الأمثلة على ذلك. ولكن إذا بحثنا في تاريخنا الإسلامي نجد أن هنالك قدوة كانت تجسد هذه القيم بأسمى صورها، إنه الإمام الحسين بن علي الذي قدم حياته فداء للقيم الأخلاقية، حيث تجاوز المصلحة الشخصية ولم يتنازل عن المبادئ التي كانت تمثل أساس حياته وحركته. الحسين عليه السلام يعلمنا درسا، إن الأخلاق ليست مجرد شعارات أو قيم نظرية، بل هي مبدأ يمارس ويطبق حتى في أصعب اللحظات. في هذه الحلقة سنتناول كيف أن الأخلاق يجب أن تكون فوق المصلحة الشخصية، وكيف يمكننا أن نعيش هذا المبدأ في حياتنا اليومية في ظل عالم الماديات. سنستعرض كيف طبق الإمام الحسين عليه السلام هذا المبدأ في كربلاء، وسنستعين بشهادات شخصيات من غير المسلمين حول أهمية الأخلاق في مواجهة المصالح المادية، وكذلك كيف يمكننا أن نستلهم هذه الدروس في عصرنا الحديث. مبدأ الأخلاق فوق المصلحة، الحسين عليه السلام نموذجا. منذ أن قرر الإمام الحسين عليه السلام أن يخرج من المدينة، لم يكن الدافع وراء قراره هو مصلحة شخصية أو تحقيق مكاسب ذاتية، بل كان يهدف إلى الحفاظ على القيم الأخلاقية التي يمثلها الإسلام. لقد كان يعرف تماما أن الوقوف في وجه الطغيان في ذلك الوقت سيكون له ثمن غال، لكنه اختار أن يضحي بكل شيء في سبيل الحفاظ على العدالة والحق. قال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهي عن المنكر. هذه الكلمات تختصر تماما فلسفة الحسين في حياته. لم يكن يسعى لسلطة أو مصلحة شخصية، بل كان يسعى لتحقيق إصلاح أخلاقي في المجتمع. لقد وضح الحسين عليه السلام في قراره كيف يمكن الإنسان أن يضحي بالمصلحة الشخصية في سبيل الحق. ففي عالم يلهث وراء المغانم المادية، تظهر مواقف الحسين عليه السلام كقيمة أخلاقية خالدة تتجاوز الأنانية والمصالح الفردية. نظرة شخصيات غير مسلمة حول الأخلاق فوق المصلحة. الحسين عليه السلام لم يكن فقط نموذجا للمسلمين، بل أصبح قدوة للأحرار من جميع أنحاء العالم، ومن ضمنهم مفكرون ومبدعون من غير المسلمين. هذه الشخصيات المعروفة في التاريخ تركز في تقييماتها على مبدأ الأخلاق فوق المصلحة الذي جسده الحسين عليه السلام في كربلاء. غاندي الذي كان من أكبر المدافعين عن مبدأ اللا عنف قال: لقد تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. هذه الكلمات تعكس الفلسفة التي تبناها غاندي في مقاومته للاستعمار البريطاني، والتي كانت مستوحاة جزئيا من موقف الحسين عليه السلام في كربلاء. أما ألكسندر لوماس في كتابه الحسين، وصف الكاتب الفرنسي الشهير ألكسندر لوماس موقف الحسين عليه السلام بأنه
أفضل تعبير عن النبل الإنساني، مشيراً إلى أن التضحية كانت رمزاً للأخلاق السامية التي تعلو فوق المصالح الشخصية. وأما إيريك فروم المفكر الاجتماعي، إيريك قال: في عالم مليء بالأنانية والمصالح الذاتية، يبقى الحسين عليه السلام رمزاً لأسمى قيم التضحية من أجل الإنسانية. ومن خلال هذه الكلمات يسلط فروم الضوء على قدرة الحسين عليه السلام على توجيه ضوء الأخلاق في مواجهة المصالح المادية. كيف نعيش مبدأ الحسين عليه السلام في عالم الماديات؟ اليوم نحن نعيش في عصر تهيمن فيه المصلحة الشخصية، ويعتبر النجاح المادي هو المقياس الأول للحياة الناجحة. نجد العديد من الأشخاص يسعون وراء المال والشهرة على حساب المبادئ والأخلاق، ولكن كيف يمكننا كأفراد في هذا العالم المادي أن نعيش مبدأ الحسين عليه السلام ونجعل الأخلاق فوق المصالح الشخصية؟ مواجهة الضغوط المجتمعية، قد يواجه الفرد تحديات كبيرة في العمل أو في المجتمع عند التمسك بمبادئه الأخلاقية. قد يجد البعض أنه يتعين عليهم تقديم تنازلات من أجل تحقيق النجاح، لكن الحسين عليه السلام يعلمنا أن هذه الضغوط يجب أن لا تكون السبب في تغيير القيم، مثلما وقف الحسين في وجه أكبر طاغية في عصره. يجب علينا أن نقاوم الضغوط التي قد تدفعنا نحو التنازل عن المبادئ. المسؤولية الاجتماعية في حياتنا اليومية، يمكننا أن نكون مثل الحسين عليه السلام في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والأخلاقية. لدينا مسؤولية تجاه المجتمع، وهذا يشمل الموقف ضد الفساد والدفاع عن المظلومين وتوجيه المجتمع نحو قيم الحق والعدالة. التمسك بالصدق والنزاهة في عصر تتفشى فيه الرغبات المادية والتسويات السياسية، يجب على الفرد أن يلتزم بالصدق والنزاهة كما فعل الحسين عليه السلام في كافة مواقفه. إن تمسكنا بالصدق حتى وإن كلفنا ذلك تضحيات كبيرة هو السبيل الوحيد للحفاظ على إنسانيتنا في هذا العالم المتغير. لقد عاش الإمام الحسين عليه السلام حياته من أجل قيم عظيمة: الأخلاق فوق المصلحة. لم يكن يرى في المصلحة الشخصية إلا أداة لخدمة المبادئ، وكان دائماً يضع مصلحة الأمة وحق الإنسان في أعلى سلم أولوياته. إذا أردنا أن نعيش حياة مليئة بالقيم الأخلاقية في هذا العصر المادي، يجب أن نتبع نموذج الحسين عليه السلام في الصمود أمام المغريات والتحديات. إن تمسكنا بالقيم الأخلاقية سواء كانت في التعامل مع الآخرين أو في العمل أو حتى في الحياة الشخصية هو السبيل إلى التوازن بين النجاح والمبادئ. فلنحيا كما عاش الحسين عليه السلام، ولنضع الأخلاق فوق المصلحة في كل خطوة نخطوها. أحبتي المستمعين، في الختام نقدم شكرنا للحسين عليه السلام الذي علمنا كيف نعيش مع مبادئنا الأخلاقية دون الخوف من التضحيات. لنحمل هذه الرسالة في حياتنا، ولنضع الأخلاق في مقدمة اختياراتنا وقراراتنا. حتى في عالم عجب التحولات المادية والأنانية، كربلاء لم تكن فقط دروسا في التضحية، بل دروسا في العيش الكريم وفقا لأسمى القيم الإنسانية.

شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

يلا اجا كبار السفن منبه للحزن اجا كبار السفن منبه للحزن.

وصل للحب الصديق يلا شي خلص الايام اصعب شي ذاك النسم نبلا يا خادم

0: بلطم بلطم
1: بلطم ونشتاق
0: يلا عشرة ويا عاشور عشرة ما تهون إلا على الما عند دمعة عشرة ويا عاشور عشرة ما تهون إلا على الما عند عيد عيد عيد

إلى إلى تعيد الجواب وإلى من ينتظر حرمنا العشق يا طه ونستخدم

0: مهدي محرم أحلى بالمهدي جد سوى من يبدي جدي صحة شان.
1: إذاعة جامعة المستقبل السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: على العهد وياك ما زلينا يا حسين بكل شي لك رحينا وهالرسالة من يدنا لإيد الشباب لحد ما يظهر المهدي من الغياب يصيح يا طار الحسين يصيح يا طار الحسين يصيح يا طار الحسين.

لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

تعذبني أم بعد حبي إياك تبعدني أم مع رجائي لرحمتك وصفحك.

رحمتك من عذاب النار وفضيحة العار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالت الأحوال.

0: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين. لضرورتها سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
1: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

0: قول قول ردك
1: اي حروف الوصل
2: لقد قتلوا
1: في هذا الشارع.

يلسمه صاعد نشيده.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك، حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

0: النعم خدمة حسين
1: والله نعم
0: مدها وياي مدوه خدمة حسين.

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

الحج هزني مثل الهودج يا ريت وبالعاشر تحرقن الخيام يا معلمني الغيرة ومدللني بخيرة هو الحب السمته والباقي حرام.

ينهس ما اخذ شمرة عابس عاري وشامر سيافة ويشبق بالسيوف صاحب ذيك عيونك مجنونك مجنونك صاحب

مجنونك مجنونك مجنونك يا حسين انت عقالي يا شيخ الطفوف يا الله ريت بكل عاشق.

0: وجهته شهر الحسين نصيح قد قام من نسمع المقتل واقف أحس عجل من نسمع المقتل واقف أحس عجل ويا حبيب افترع الخيام ويا حبيب افترع الخيام يلا شهد هلا بجيته دون الخدم ميته شهر الحسين نصيح قد قام من نسمع المقتل واقف احس عتل ويا حبيب افترع الخيام ويا حبيب
1: ويا حبيب افترع الخيام
0: هم لروحك بالموكب تلقاني صاير واحد ثاني

ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا، حتى يتغير واقعنا السلوكي فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الإذاعي ثورة العدل، حيث نتناول في هذه الحلقة أحد أهم المفاهيم التي لا تزال تؤثر في واقعنا اليوم، ألا وهي الإصلاح الحسيني. في هذه الحلقة سنتحدث عن أعماق الرسالة التي حملها الإمام الحسين عليه السلام في ثورته ضد الظلم والاستبداد. سنحلل الرسالة الشهيرة التي أرسلها الإمام الحسين عليه السلام إلى ابن زياد في الكوفة، حيث قال فيها: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ما الذي تعني هذه الكلمة؟ وكيف تجسدت في ثورته؟ وهل من الممكن أن نقارن هذا الإصلاح بتلك الحركات الإصلاحية التي شهدها العصر الحديث، خصوصا ضد الأنظمة الدكتاتورية؟ دعونا وإياكم نبحث في هذه الأسئلة ونغوص في تفاصيل هذا الموضوع. حين قال الإمام الحسين عليه السلام في رسالته إلى ابن زياد: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، لم تكن هذه الكلمات مجرد تبرير لثورة أو تحرك سياسي عابر، كان هذا إعلاناً لمبدأ عميق، وهو أن الحسين عليه السلام لم يخرج من أجل السلطة أو الجاه، بل من أجل الإصلاح في أمة جده رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في أمة كان ينتزع منها الحق وتختصب فيها المبادئ الإسلامية السامية. لم يكن الإمام الحسين عليه السلام يهدف إلى تغيير نظام حكم فحسب، بل كان يسعى إلى تغيير النظام الأخلاقي الذي بدأ ينحرف عن مبادئ الإسلام. الإصلاح هنا كان يتضمن جملة من الأبعاد السياسية، الاجتماعية والأخلاقية. إذن لم تكن ثورة الحسين عليه السلام مجرد مقاومة ضد الاستبداد للسلطة الأموية، بل كانت مقاومة ضد الفساد الأخلاقي الذي بدأ ينخر في عظام الأمة، وكان يشمل انحرافات في القيم والمبادئ الإسلامية الأصيلة. الإصلاح في مواجهة الاستبداد. من خلال كلماته أظهر الحسين عليه السلام إن المعركة لم تكن معركة ضد نظام حكم فاسد فحسب، بل ضد استبداد فكري وأخلاقي كان يهدد الأمة الإسلامية. الاستبداد الذي كان يتجلى في أفعال يزيد بن معاوية الذي استحوذ على السلطة بطرق غير مشروعة وأدى إلى غياب العدالة والمساواة، إن الثورة الحسينية كانت تطمح إلى إعادة التوازن في المجتمع الإسلامي، حيث يسود العدل وتحترم كرامة الإنسان، فلا يظلم فيه أحد ولا يستغل ضعف الناس من أجل مكاسب شخصية أو سياسية، بل كان الهدف من تلك الثورة أن يعاد للناس حريتهم وحقوقهم في إطار من العدالة التي تحكم على الجميع دون استثناء، كما كان ذلك في زمن جده رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف جسدت ثورة الإمام الحسين عليه السلام هذا الإصلاح؟ وكيف تحولت هذه الكلمات إلى فعل عملي على أرض الواقع؟ جسد الإصلاح في المعركة. عندما وقف الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في مواجهة جيش يزيد، لم يكن صراعا على السلطة فقط،
لم يكن يريد أن يصبح هو الحاكم بدلا من يزيد، بل كان يقاوم الظلم والاستبداد الذي كان يمارس بحق الأمة الإسلامية. لقد رفض أن يكون الحق رهينة بيد الطغاة، فخرج ليثبت إن الإصلاح لا يعني فقط تغيير الأنظمة، بل إصلاح العقول والقلوب لتعود الأمة إلى العدالة التي هي أساس الإسلام. لقد رأينا كيف إن الحسين عليه السلام في معركة كربلاء كان يقف ضد النظام الفاسد، وكان يرفض أن يساوم على المبادئ الإسلامية التي نشأ عليها. كان يعلم إن الإصلاح يبدأ من رفض الظلم وعدم قبول الفساد في أي شكل من أشكاله، وإن الوقوف مع الحق في وجه الطغاة هو أول خطوة نحو إصلاح المجتمع. الحسين والإصلاحات ضد الاستبداد. إذا نظرنا إلى الحركات الإصلاحية في العصر الحديث، نجد إن الحسين عليه السلام قد جسد في ثورته المبادئ نفسها التي رفعتها حركات الإصلاح ضد الأنظمة الاستبدادية. فقد شهدنا في عصرنا الحديث العديد من الثورات والانتفاضات التي كانت تهدف إلى العدالة والمساواة، مثل الثورات العربية التي انطلقت ضد الأنظمة الدكتاتورية في تونس ومصر وسوريا واليمن وغيرها. هذه الحركات جاءت بدافع البحث عن الإصلاح السياسي والاجتماعي ورفض الظلم والاستبداد، كما حدث في ثورة الحسين عليه السلام. مثلا في ثورة يناير في مصر، كان الشباب يرفعون شعارا: الشعب يريد إسقاط النظام، وهي كلمات تذكرنا بشعار الحسين عليه السلام الذي كان يرفض الانصياع لظلم يزيد ويدعو إلى الإصلاح. في مصر كما في كربلاء كان هناك تمرد ضد الاستبداد ورغبة في إحداث تغيير حقيقي يضمن العدالة للمجتمع ويمنح الناس الحرية في تقرير مصيرهم. لكن مع هذا فإن هناك فارقا مهم، فثورات العصر الحديث تتسم في أغلبها بأنها ثورات دموية تأخذ الطابع السياسي بشكل أساسي، بينما كانت ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثورة أخلاقية قبل أن تكون سياسية. كانت ثورة تبحث عن الكرامة الإنسانية قبل كل شيء. إن الحسين عليه السلام لم يكن يقاتل فقط ضد شخصية معينة أو نظام معين، بل كان يقاتل ضد الفكر الاستبدادي نفسه. أيها الأفاضل، دعونا وإياكم نتعرف عن الدروس المستفادة من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. إن من ثورة الإمام الحسين عليه السلام نجد إن هناك العديد من الدروس العميقة التي يمكن أن نستفيد منها في عالمنا المعاصر، وأهمها العدالة هي جوهر الإصلاح. الإصلاح لا يقتصر على تغيير النظام السياسي فحسب، بل يتعلق بشكل رئيسي بإرساء العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل الجميع، وأيضا رفض الاستبداد مهما كانت الظروف. الحسين عليه السلام أظهر لنا إن الاستبداد في أي شكل من أشكاله يجب أن يرفض، سواء كان ذلك استبدادا سياسيا أو استبدادا فكريا أو أخلاقيا. في عالمنا المعاصر نجد إن العديد من الأنظمة لا تزال تعتمد على الاستبداد في إدارة الأمور، وإن القوى التي تتبع في النهج غالبا ما تجد مبررات للظلم والتسلط. ومن الأمور الأخرى النضال المستمر من أجل الحرية. كربلاء علمتنا إن النضال من أجل الحرية ليس مجرد خطوة واحدة،
بل هي مسيرة طويلة. مهما كانت التضحيات، فإن الطريق إلى الحرية والعدالة يستحق السعي من أجلها. وآخر الدروس، الإصلاح يبدأ من الداخل. لا يمكن أن يكون الإصلاح حقيقياً ما لم يبدأ من داخل الإنسان نفسه. وثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت دعوة للإصلاح الداخلي قبل أن تكون دعوة للتغيير الخارجي. في ختام هذه الحلقة أحبتي المستمعين، يمكننا أن نقول إن ثورة الحسين عليه السلام كان صرخة في وجه الاستبداد ودعوة للإصلاح الحقيقي في الأمة الإسلامية. إنها لم تكن مجرد معركة ضد طاغية، بل كانت دعوة للإنسانية جمعاء من أجل العدالة والكرامة. ما نعيشه اليوم من حركات إصلاحية ضد الاستبداد يجب أن يستلهم من هذه الثورة العظيمة التي خاضها الحسين عليه السلام في كربلاء، والتي لا زالت تشعل شموع الأمل في قلوب الأحرار في كل مكان. وختاما، إن العدالة والحرية التي كان الحسين عليه السلام يسعى لتحقيقها ما زالت حاضرة فينا، وما علينا سوى أن نستلهم من مبادئه النضال المستمر من أجل إصلاح مجتمعاتنا والحفاظ على قيمنا الإنسانية. انتظروني وحلقة جديدة من برنامج ثورة العدل. إلى اللقاء.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

أدق بابك قبول.

اليوم راح اتعبك اليوم، بس يسوى التعب. ادعي

المهم مولاي يمك زين مو يمهم. انت غيثني الناس بس ما التفيت الهم. المهم مولاي يمك زين مو يمهم. عمي

0: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.

0: هذا اسمع صدرك. لخادم الزهراء الاستاذ الموفق ميرز عادل الشناني.
1: دخلني نعطشك وارتوي بيك، دخلني نعطشك

يوم السهم نحرك الصحري. احنا نقول الحسين خلنا نشعر باللي صار لك عشان نبكيك. اريد اشعر سهم نحرك بناحري. اريد الخيل تسحب فوق. اريد اشعر سهم نحرك.

هذا البيت لكل مذنب. جباك الذي دمعاته تعصي، يقول واحد انا ما ابكي عن حسن ما اعرف، لكن شوف هذا جوابك.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيرا لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

المحنة يا الجميع احنا كلنا احسيني بنص قلبنا ما ينسيه.

0: يلا شدوا الهمم شدوا الهمم.
1: شدوا الهمم

العلي علها اللي يحب غيرك هلك انت كل الكون لك الله رحمه منزلك يا واحد ومالك شبه العلي

0: شدوا الهمم شدوا الهمم نصبوا الخيام ايام الح
1: شنك برديت
0: شدوا الهمم

طاحت دموع حسيني لك والعب ما طاحت بالسوق والهز عثرت كل الحرم مالت الطف وقوياها عدل منا لمن ماتت الطف وقوياها عدل على علي على الشام ما بك العرف كل شي عدهم يختلف.

0: الحسين.
1: إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبداً، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبدا، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.

نشهد على الأصل خلي يسمع جوابه.

نشادنا على الأصفر يسمع جوابه علي والزهرة والحسنين نسابه علي والزهرة والحسنين.

0: اسمك
1: على

عظيم تعرفني يا من تنشد علي الشاعر حسن طاهر المعبد عمي.

أغوى من الدرو والذهب دمع الموالي.

وحده وتظل تسوه وحده تظل تسوه أجر العبادات لو قابلت فاطم وبصدر الأطماع وحده وتظل تسوه أجر العبادات لو قابلت فاطم وبصدر

خداع. اي من اول اللي قبل عايش خادم ويخدم.

0: صير على أرجوك اسمعها. اي سموني مغالي سموني مغالي سموني مجنون سموني سموني
1: سموني
0: سموني سموني مغالي. طبل طبل طبل.

طبعه اسمعها والراس لحسين انخضب، الراس لحسين انخضب.

على الاصل خليه يسمع اجواب.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

إذا أمسك لساني عيوني تتكلم، إذا أمسك لساني عيوني تتكلم، يا سهل وممتنع يا واضح ومبهم.

الحواس الخمسة مستشعر معاني الهم مع الشغر بحياتي صاير محرر مع الشغر بحياتي صاير محرر هذا نسف أحزان بشير ياني شجاكا والنبض صدى ندبي ففي قلبي

يا من لطف الله كله تجلى بألطافك، يظل حي انت والمذبوح سيافك. يا من لطف الله كله تجلى بألطافك، يظل حي انت والمذبوح سيافك. أنا بعين البصيرة مميزة وصافك، أنا بعين البصيرة مميزة وصافك.

نمارين بلا عين أراك، تدعو الله بالخطب فيا ربي رضاك. إني دون مارين بلا عين أراك، تدعو الله بالخطب فيا ربي رضاك. لله تقاسي في كل الأرض.

قرب العطر شذا نحري شذاك يذكر طيب المسك كما يذكر ثراك صاح القبر بالعطر شذا النحر شذاك يذكر الطيب والمسك كما

للباقي الحواسب حسرتي ووني سمع ما اخذ نصيبه وشارك بحزني انا اش ما حاولت انت الحصن للني انا اش ما حاولت انسى الحصن للني

0: الدخل الأكبر أسم عينادي أدركني
1: علي الأكبر أسم عينادي وسمعك من صحيت يا ابني الله وسمعك من صحيت مهراقا جرى دمع ففي سمعي نداك واستوطنت مأساتي فآهاتي صداك مهراقا جرى دمع ففي سمعي نداك واستوطنت مأساتي فآهاتي صداك صدعت الرواسي في كل
2: هلا هلا

0: أنا المتذوق اسمك بين وجداني.
1: ما شاء الله في دول يديك
2: نشمي.
0: أنا المتذوق اسمك بين وجداني، شفت طارق يجبر بين نقصاني. يا من ذكرك

0: يا نظين يا
1: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: القيم الحسينية والثقافة الحسينية فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. لا شك ولا ريب في أن الاعتقاد بالله تبارك وتعالى وبالتوحيد لا ينبغي أن ينحصر في ذهن الإنسان المسلم والموحد فحسب، بل لابد أن تمتد ظلاله في جميع شؤوني وظروفي وزوايا حياتي. فمفهوم التوحيد لا ينحصر في الفكر والتصديق النظري، بل لابد أن يتحول في البعد العملي إلى التوحيد في الطاعة والتوحيد في العبادة. وعندما يؤمن الإنسان ويتيقن بأن في العمل الفلاني رضا لله تبارك وتعالى، عليه أن يأتي به وإن كان فيه بذل المال والروح والولد. فهذا سيد الشهداء عليه السلام الذي كان يعلم بشهادته قبل وقوعها، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد ذكر هذه الفاجعة مرارا. هذا العلم والاطلاع المسبق لم يضعف من رأيه وتصميمه على مواصلة الطريق وورود ميدان الجهاد والشهادة، ولم يشككه في يقينه، بل زاد في حبه للشهادة وفي الإقبال عليها، لأنها في سبيل الله وفي طريق الله تبارك وتعالى. لقد دخل الإمام الحسين عليه السلام ميدان كربلاء بإيمان ويقين راسخ، وجاهد جهاد العاشق المتلهف إلى لقاء الله عز وجل. وهكذا أيضا كان يقينه راسخا في كل القضايا، خصوصا قضية عزمه على الخروج والقيام والشهادة، ولم يتزعزع يقينه بشك حتى في الموارد التي سعى فيها بعض أهل بيته وإخوته إلى ثنيه عن القيام أو عن الخروج إلى العراق، طبعا خوفا عليه من القتل، حيث حذروه من التوجه إلى الكوفة ومن غدر أهلها وعدم وفائهم له. لقد كانت واحدة من هذه النصائح والتحذيرات تكفي لإثارة الشك وتضعيف اليقين في قلب الإنسان العادي، لكن عقيدة الإمام الحسين عليه السلام المحكمة وعلمه الإلهي ويقينه الصادق في اختيار هذا الطريق وهذا المصير الكريم كان السبب في ثباته حيال كل محاولات التشكيك وإيجاد اليأس والتردد، وهذا الذي أدى إلى أن يقدم نفسه وأن يقدم على هذا الأمر وأن يسلم لأمر الله تبارك وتعالى وقضائه ومشيئته في كل شيء. اليقين مؤشر دال على وضوح الإيمان، وجوهرة اليقين في أي قلب حلت صنعت منه قلبا مقداما مصمما لا يعرف الخوف. هذا اليقين تجلى في كربلاء يوم عاشوراء، أتم صور وأبرز مشاهد التجلي في معسكر الحسين عليه السلام وأنصاره. اليقين بحقانية سبيلهم، واليقين بضلال أعدائهم، واليقين بأن المعاد حق والحساب حق، واليقين بحتمية الموت ولقاء الله تبارك وتعالى. هذا اليقين كان هو الباعث على المقاومة وعلى اختيار هذا النوع وهذه الكيفية من المواجهة والجهاد، وعلى الثبات على الطريق الذي اختاروه. لقد تجلى اليقين في معسكر الحسين عليه السلام في المعرفة الواضحة بالهدف وبالطريق وبالظروف، وتجلى أيضا على مستوى معرفة التكليف والذي هو الجهاد والاستشهاد، وأن ذلك في صالح الإسلام ولأجله. أيضا تجلى في الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، وفي توحيده عز وجل في مقام طلب النصرة والمعونة والمساعدة منه تبارك وتعالى، في مجال وفي مقام الاعتماد على الله تبارك وتعالى فقط. ولذلك نرى أن الإمام الحسين عليه السلام كان متوكلا ومعتمدا على الله تبارك وتعالى وحده دون غيره، لا على رسائل أهل الكوفة، ولا على ما ادعوه من حمايتهم له، ولا على شعاراتهم وعلى مقولاتهم.
في السيرة الحسينية الشريفة نقرأ أنه في الطريق إلى كربلاء لما التقى الإمام عليه السلام بالضحاك بن عبد الله المشرقي ورفيقه، حدثاه عن أوضاع الكوفة وعن انقلابها وعن تعبئة أهلها لمحاربته، فكان جوابه عليه السلام على ذلك: حسبي الله ونعم الوكيل. أيضا في صبيحة يوم عاشوراء لما أحاط الجيش الأموي بمعسكر الإمام الحسين عليه السلام، رفع الإمام يديه المباركتين بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى قائلا: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. هذه الحالة الروحية السامية والراقية هي حالة من التجلي، أو هي تجلي ظاهري رائع لعقيدة القلب ولإيمان القلب بالله تبارك وتعالى، وتجلي كبير وعظيم لليقين الراسخ بنصرة الله تبارك وتعالى، وللتوحيد الخالص في الدعاء والطلب منه تبارك وتعالى. وهنا ينبغي لنا أن نسأل الله عز وجل لي ولكم أن يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين، وأن نستفيد عبر عاشوراء في مقام العمل لدنيانا وآخرتنا، وذلك على نهج الصبط الشهيد إن شاء الله تبارك وتعالى، نهج الحق والحقيقة، نهج الإيمان والعمل، نهج الصدق والوفاء. أعظم الله أجورنا وأجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

طفو الكون خلهم اش ما يحجون كل محرم يلقون مجلسة مجلسة لا تهلت يا محسين

من دون الحسين صلوات الله عليه قد يستطيع المرء أن يعيش وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته ولا مفلحا في مهنته ولا عزيزا في ميتته. فثورة كربلاء ثورة عقل في قمة النضج والرجد والبصيرة على عقول قاصرة فجة بلا رجد ولا حكمة ولا بصيرة.

دماء كربلاء لم تكن ثمناً لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمناً للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمناً لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها ميل القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

أبدا ذكراك نور وهداية، أبدا تكتب للتاريخ آية. يا إماما ثار في وجه الغواية، يا عظيما عاش في وجداننا أغلى حكاية. الموت قد يعني السعادة، والحياة رضا بظل الظالمين هي الممات. بذلت نفسك يا معلم كل جيل ثائر معنى الحياة. أيا حسين يا سيد الشهداء، ذكراك واحدة إذا ما ازدحمت جراح العالمين. نجيء يومك سيدي نستظل بطولة، ونحاور الإنسان بالإنسان. ما كان موتك غير بدء الانطلاق، وما كان جرحك إلا شارة للانعتاق.

أبداً سينتصر الحسين، وأبداً ستزهر كربلاء في القلوب وفي الضلوع، وأبداً ستخرج كربلاء من متاهات الدموع، من كل حبات الرمال، من الصحاري، من السهول، من الجبال، من كل خاصرة تعانقها الخناجر سيجيء ثائر. وأبدا سينتصر الحسين بكل جيل للفداء، وتعلم الدنيا الكرامة والإباء أرض تسمى كربلاء.

ما زال الدمع من ذكراك متناثرا صبحا ومساء، نغالب الأنفس على الهوى، نفترش الأرض في ساحة الطف أحزان. أيا حسين، أيما ريح هبت من كربلاء في ليل تفكرنا، هزت في كل نبض منا أوجاع. كيفما تنقلنا في الأحداث تذكرا، لاح من سماء عاشوراء وجه شد لله ارتحالا، وفيه من وقع السهام خفقات شكوى. كيفما تنقلنا وجدنا جسدنا ملقا تحت الشمس، وقد تقطعت أوصاله. إيه حسين، وتلف عباءتك الدنيا، تلامس أطراف الكون، ويصبح القيام صلاة وخشوعا ومحاكاة لأسرار عينيك. تشتاقك الحرية في توحد الكلمة العليا، وتترامى إلى الأفق الأقصى صرخات يا حسين.

أيا حسين، الصرخة حينما تختنق في غصص غربتك تستعيدك من الموت وتختصر الطف عزاء في بقاع الأرض. ضنينة هي الدموع، قصيرة هي الآهات، لو بلغت في الروح اختناق. إيه حسين، وبلمعان البرق نتجاوز الزمن، نحلق مع الحسين في أجمل عناق من التوحد مع الحق، وتغدو بلحظة كل الحياة فاترة لولا كلمات الحسين، لولا صلاة الحسين، لولا جسد الحسين الممزق في الله إرباً إرباً.

لو أن فقط نصبح قطرة من دماء الحسين، نصبح كلمة صدق تهاجر نحو حق اليقين، لو أن لنا أن نكتب في السجل بين أسماء أصحابه، لو أن نصبح دمعة تختنق عندها العبرات فناء يقطع وريد الحياة ويضمنا التراب الذي ضم جثمانه. قد أمسك الحسين بكلتا يديه تضرعا نحو السماء يحرق بصرخة وقلة ناصراه مشاعر الإنسان فينا، فكيف لا نستجيب ونحن فوق يديه نحدد الخيار، نحدد خيارنا أن نقول أبدا ما بقينا معك، معك معك يا أبا عبد الله فوق المسافات وفوق الزمن.

سيبقى التاريخ يقطف من أزاهير جنانك أيا حسين، ويستنشق من عطور رياضك. خذ بيدنا سيدي، خذ بيدنا أيا حسين في زمن القهر الذي نعيش.

في لحظة من لحظات التاريخ الخالدة، تلفت الزمن إلى الإمام ليرى كيف يمكن للقلة المؤمنة أن تغير مجرى التاريخ والحياة، أن تفتح في سجل الخلود باب الأمل بعد اليأس، باب الحركة الهادفة إلى الغاية بعد طول رقاد. نداؤك حسين لا زال يسطح في آفاق الحياة والوعي. أيها الناس، من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهده، مخالفا لسنة رسوله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغر عليهم بقول ولا بفعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وعطلوا الحدود، وأنا أحق من غير.

نداء الحسين في يوم كربلاء، نداء لا زال يسطح في آفاق الحياة والوعي والحركة، لا زال يسطح في آفاق التطلع إلى حيث العدل والكرامة والطاعة لله. هذا نداء الحسين، وهذا شعاره، عاشه في دمائه وفي شهادته. كربلاء هي قصة المأساة الإنسانية، لا ينبغي تجميدها بإبعادها عن الواقع، لأن كل ما عندنا من عاشوراء وهو الحسين نحتاجه ثورة، نحتاجه صبرا، نحتاجه حبا لله ودفاعا عن رسالته. وها هي نداءات الحسين تدخل الأعماق تنادينا، نستيقظ معها من جديد. هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني. ولا زالت نداءاته تتردد في أسماع الوجود. إلهي، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. ومع الحسين نتابع، الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحيطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ويعلن الإمام الحسين، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

حسين قائد الثوار في زمن تخلد فيه الأبطال إلى الأرض، والحسين عبرة وعبرة للمؤمنين وباب نجاة الأمة، مسلكا ثورة وإيمانا. أبدا ذكراك نور وهداية، أبدا تكتب للتاريخ آية. يا عظيما عاش في وجداننا أغلى حكاية، أبدا ذكراك نور وهداية.

تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.

هذا السنة عجيبة غريبة، لا حد يقول عددنا قليل، لو واحد انت ترى الزهراء موجودة، انا ادور عن عزبني وين ما كان، مو اشعر ان الزهراء ترى قاعدة بوسط المجلس وتنوح على ولدها، دير بالك.

شفت شلون ضقنا الويل بدون مجالس. تعبنا تعبنا والله تعبنا. غصة ليلة الأولى لازم تفتح الماتم فاطمة الزهراء.

0: مدلليك عالقاع ما تشوفينا قوة عالأيتام ترتفي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكامل.
4: روح مو أنا الأصدق عن هوا
3: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
4: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
3: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

نريد نذكر قبل السبعينات ها ورفعت رايات هل الهلال والنيت هل الهلال والنيت عيوني جارت ورفعت راية حزين ورفعت راية حزين

البيت ورفعت رايه حزين ورفعت رايه فارق دليلي الافراح فارق دليلي الله يقضي حوائجكم.

تغنيت عيوني جرت عيوني جرت لأهلي ورفعت راية حزن ورفعت راية الله يقضي حاجتك بحق الحسين.

اللي الله يقضي حاجته ورفعت رايه هل الهلال ونيت هل الهلال ون عيوني جرت عيوني جرت

هو رفع بالمستهل لا تلطم. يبارك الله بك. فارق فارق دليل الأرض وارفع عتراي. هل الهلال هل الهلال وين عيوني

فتيت عيوني عيوني جارت لهليل ورفعت راية حزين ورفعت را الله يقضي حوائجكم إيه فارق ديلي ورفعت راية فارق ديلي ورفعت راية يتحي هل الهلال هل الهلال عيوني عيوني جارت

بنحر الرياض عيوسيك من سدد السهم وطاح بنحر

0: هو رفعت رايات فارق دليل الافراح فارق دليل وارفع بارك الله بيك فارق دلي هل الهلال هل الهلال والنيل
1: قالوا في الحسين.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

أدنى غيرك قصد. اي والله ما عدنا غير ابو علي. يا حسين يا واه من الدهر صفين ابوي. هلا يا حسين يا واه يا السحر مقصدنا.

يبهى صاطري العادل ويلتا وحيد والثاني حبي العترة نحيا ونموت بحب.

غيرك قصد يا حسين يا والينا من الدهر صفينا ايه سهلت مقصدنا غيرك قصد ما عدنا يا حسين يا واه ملجأ الخايف قبرك

غيرك قصيد يا حسين يا والينا من الدهر صفينا يحضرك ابو علي دنيا واخره بتجاوب يا حسين يا غاتي يا سهلت مقصدنا غيرك قصد ما عدنا اي والله بعد ما عدنا غيرك

للدين رسمك مظهر جمالك مني إحسانا خلاك زينة عرشك

كل هالصيفاتي الحلات يا حسين بيك انجي معت.

سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لباك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

دم نظم الشاعر الخالد المرحوم الشهيد عبد الحسين أبو شبع. حتى من قامت تلح الناس وتود الرسائل، اقدم اقدم يا حسين وبالطلب قامت تواصل. فهم الناس الحسين الحسين فهم.

وحد الحاد الركب سار وتبعته أكثر الوادم حد الحادي الركب سار وتبعته أكثر الوادم ترى تبعته أكثر الوادم احسين شاهد اندفاع الناس مو علمي مو علمي مزاعيم شافه شلون شافه الحسين شافه مو فك

ذي عدها نرسم حسبتها للذات ونعم وتظاهرت له بالهمم وكل من يقول أنا قادم أنا قادم وش ترسمها وتقسمها بايع وشرا وش

قال الحسين الثورة. كل

الر هلا هلا هلا واضح رايب جواب جواب يسر القلب. اي والله كان الحسين

تسطر عدنا أطفال أو عوائل بالبيوت شلون تصبر، هذا دلغم ذاك برطم هذا للثاني الشير كل من لزم

0: الحسين الثورة. معبد
1: ممنون ممنون ممنون بالخدمة.
0: الشاعر المرحوم الخالد عبد الحسين أبو شبع غاتي. أحسين مو رايد وجوه الدلغم بساعة الشدة، أحسين

فمن تبد تشوف السراب على البعد، تشوف السراب على البعد، تركض

لو ان غير حسين هيك ناس تحمل هالطبايع، لو ان غير حسين هيك ناس تحمل هالطبايع، كان وهمها بخزائن ذهب للأنظار لامع واستغل

التاريخ بعصر لا يجي، التاريخ بعصر ينسب للحسين الغدور مو للذي ضحى العمر، الغدر للراد المطامع قايل

أصحاب الأبطال لتثبت بيوم الشدايد، يسمح لها لو تريد تروح عنا ويظل واحد. كرر عليها السماح وقال بس وحدي أجاب.

0: الليلة جثث قدام ضحايا اقبال متروع العيلة بقلب المصايب والضمى وجروح تشخب بالدمى العسكر موازم خيمة لجل هالعز والأهداف السامية والراح.
1: لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات، نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال، وشفاه باسمة تحلم بالندى. كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد، يفكر بينبوع الخلد وحيات لا تفنى، يحدق في آخر الدنيا. وقف الحسين للوداع، وداع الأرض. الشمس تغمر الرمال باللهب، والفرات يجري يمعن بالفرار. الدماء تنزف تروي الرمال، تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين. الراية ما تزال تخفق بعنف، تعلن الثورة، الرفض، الإباء.

يخلص يخلص عمر.

واستقبل الحزن الأعظم شد جرحك وصف نارك واستقبل الحزن الأعظم يا الغارق بنص ذنوبك قارب نجاتك محرم إذا ذنبك بداية عذبك أخذ درب المجالس إذا ذنبك بداية عذبك أخذ درب المجالس ترى حسينك ضوال عينك يصير بلا من ترى حسينك ضوال عينك يصير بلا منافس ولي يهم هوى الخدمة يشد حزام عابس يشد حزام عابس هذا لحسين تتجلى بي وجه الله متفضل لازمني قدر فضله خطورنا بالطف عز بعبده خطورنا بالطف عز بالعبد الله يلا ينوف عهودنا وهو بيدي يقودنا الفي خدمته يا من

0: سنة خير يا الله. خلنا حضر قلوبنا
1: خلنا وانسى
0: في دوره نتاج راس عبد الله.

0: عاشور جاي الى خادم الحسين الشاعر الموفق الحبيب علي ابو حمد الموسوي. عليك الزهراء اقول اسوي شوب الله غمض لعينك شوب الله غمض لعينك واسمعني واخذ لي يفيدك.
1: شوب الله اذاعه جامعه المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
2: سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر الأضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء. نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

يا قبلة نجاتي حياتي ووفاتي، يا قبلة نجاتي حياتي ووفاتي، يا حبي وكياني.

نعم أمضيت عهدي منذ المهد أبكي حسينا إلى الأبد. أمضيت عهدي منذ المهد أبكي حسينا إلى الأبد. إن كنت طفلا أو صرت كهلا لا حزن إلا لا حزن إلا لا حزن إلا, لا حزن إلا

إن كنت طفلة أو صرت كهلا لا حزن إلا

0: ارفع ايديك بلا كلام فدوى اروح لك.
1: هكذا والله

واقفا أوقفت عمري بين أعوادي المنابر. أنا ملا وخطيب، أنا ملا وخطيب، أنا لا

هكذا والله يدري.

أنا ملا وخطيب إلك. أنا ملا

حال أي حال هي حالي كلما هل المحرم يصمت الخلق جميعا يصمت الخلق.

0: أمضيت
1: بيت

أبكي دماء صبحا مساء نيابة عن خير

0: حبيبي يا حسين.
1: وحسين نداء ملأ الكون والسماء مصحف.

سورة الفجر بخوف بالليالي العشر تفزع وحسينا هون نداء إلك وحسين يجعل الفجر

حسينا صرخة قد رفعت من كل عالم رددت ثم اعتلت من قلب حواء وآدم.

0: شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.
1: كسرت جدي كانت طيحتي العباس، ويلي ويلي ويلي ويلي عليك يا أبا عبد الله. كسرت جدي كانت طيحت العباس، عفتني قلة وتشمتت بي الناس. ايه قول حسين.

يروح بشار ستين عام على الحسين ينوح بشار ستين عام على الحسين ينوح رسالة من بشار عايش الطف جروح

دع للمن ذبحنا تلومه والمات من كثر الجزع للمن ذبح مالومه شهر الجزع كل لحظة من عند عمر حس بالوجع ميت يرضوا لصدر

خادم الإمام الصادق الحبيب كرار حسين الكربلائي شهر عاشور أحايا شهر عاشور شهر عاشور أحايا

وعمره ست شهور. عبد الله كان اصغر طفل لكن كبير مصابه. عبد الله كان اصغر طفل

أصغر طفل لكن كبير مصابه الله يلعن حرمة لبسهم المثلث صابه الموت أخذ عمره بكربله وما قال كلمة بابه الموت أخذ عمره بكربله وما قال كلمة بابه شهر البله جدش كثر عند ألم حسين شهر البله جدش كثر عند ألم شف حرمله خلى ابن حر طفل سهم شف حرمله خلى ابن حر طفل سهم ذبح

يبين راس ظهور عاشور خنقه ويحبس الانفاس ظهور عاشور خنقه ويحبس الانفاس كسرت جدي كانت طيحتي العباس ويلي ويلي ويلي ويلي عليك يا أبا عبد الله كسرت جدي كانت طيحت العباس عفتني قله وتشمتت بي الناس

حارق أخو وسبعين ألف قدامه. صور أخو فارق أخو وسبعين ألف قدامه من قام ظهره من حين وبالقوة تمشي جدامه. اتصور أخو مفارق أخو وسبعين ألف قدامه

بخيام وحده غريب بكربلاء وبس الحرام بس الحرام بخيامه شهر القهر على حسين كل لحظة سنة شف القمر لما هو الظاهر حنا يا روحي ما نسيتي وبكربلة يا روحي ما شلون انسى وبكربلة

كربلاء وحده وحده ظل جدي الحسين بكربلاء والوان سحب صابو أخذ الفين من جبده سهم صابو أخذ الفين من كبده وطاح من المهر وعلى الرمل خده وطاح من المهر وعلى الرمل خده طاح الحسين على الرمل وطاحت عمامة راسه لا يساعد الله قلوبكم يا جعفر بن محمد مولاي طاح الحسين على الرمل وطاحت عمامة راسه طايح وعين على الخيم كانت بخير انفاسه هنا سيف يقطع منحره وهناك حافر داسه هنا سيف

ينحب. بشهر عاشور تدوي قلوبنا وتنحب، بشهر عاشور نار خيامنا تلهب، بشهر عاشور نار خيامنا تلهب، بشهر عاشور مسبية.

0: شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.
1: كسرت جدي كانت طيحتي العباس، ويلي ويلي ويلي ويلي عليك يا أبا عبد الله. كسرت جدي كانت طيحت العباس، عفتني قلة وتشمتت بي الناس. ايه قول حسين.

تهدومه والمات من كثر الجزع للمنذبح لا تلومه والمات من كثر الجزع للمنذبح ما لومه شهر الجزع كل لحظة من عند عمر حس بالوجع ميت يرضوا لصدر

خادم الإمام الصادق الحبيب كرار حسين الكربلائي شهر عاشور أحايا شهر عاشور أحايا

وعمره ست شهور. عبد الله كان اصغر طفل لكن كبير مصابه. عبد الله كان اصغر طفل

بكربله وما قال كلمة بابه. الموت أخذ عمره بكربله وما قال كلمة بابه. شهر البله جدش كثر عند ألم حسين شهر البله جدش كثر عند ألم شف حرمله خلى ابن حرطيف لسهم شف حرمله خلى ابن حرطيف لسهم ذبح الطف

يبين راس ظهور عاشور خنقة ويحبسي الأنفاس ظهور عاشور خنقة ويحبسي الأنفاس كسرت جدي كانت طيحتي العبا ويلي ويلي ويلي ويلي عليك يا أبا عبد الله كسرت جدي كانت طيحت العباس عفتني قلة وتشمتت بي الناس.

حرق أخو وسبعين ألف قدامه. صور أخو فارق أخو وسبعين ألف قدامه من قام ظهره من حين وبالقوة تمشي جدامه. اتصور أخو مفارق أخو وسبعين ألف قدامه من

0: وحده غريب بكربلاء وبس الحرام بس الحرام بخيامه شهر القهر على حسين كل لحظة سنة شف القمر لما انهوى الظهر حنا يا روحي ما نسيتي وبكربلة يا روحي ما
1: شلون انسى
0: وبكربلة
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل

كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الأفاضل، أينما تكونوا، في لقاء ودي إيماني مبارك نلتقيكم فيه عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل، وهذه الحلقة من برنامج مآثر الطف. هذا البرنامج الذي نلتقيكم فيه أنا أزهار الكندي إعدادا وتقديما، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة الزميل عرفان العبدون.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حياكم الله وأهلا بكم في برنامجنا الأسبوعي مآثر الطف. هذا البرنامج الذي سنرافقكم طوال شهري محرم الحرام وصفر الخير، والذي نحاول فيه أن نقترب أكثر من مبادئ النهضة الحسينية ونقرأ أحداثها بعيون الحاضر حتى نفهم كيف تحولت واقعة حصلت قبل أكثر من 1300 سنة إلى مدرسة إنسانية وأخلاقية ما زالت تلهم الملايين حول العالم. إذن سؤالنا الأول اليوم، لما نذكر الإمام الحسين عليه السلام، ما هو أول شيء يخطر ببالنا؟ أول شيء يخطر ببالنا عندما نذكر الإمام الحسين عليه السلام هو كربلاء والعاشر من محرم، ونستذكر أيضا المواقف العظيمة التي سطرها مولانا الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. ولكن بما أننا في بداية شهر محرم الحرام، قبل كربلاء وقبل العاشر وقبل المعركة، علينا أن نقف قليلا وأن نتساءل سؤال مهم جدا، ألا وهو، خلينا نقول بلهجتنا العراقية، ليش خرج الإمام الحسين عليه السلام أحيانا؟ طبعا أكيد إحنا مرات والكثير من عندنا يفكر يقول إنه ليش أصلا خرج الإمام الحسين إذا كان هو يعلم بما راح يصير في العاشر من محرم؟ شنو الأسباب اللي دفعت الإمام الحسين عليه السلام إلى أنه يتخذ قرار بهذا الحجم الخطير وبهذه المسؤولية العظيمة؟ وأيضا السؤال الآخر نقول، هل كانت القضية هي مجرد خلاف سياسي أم كان لها عمق أكبر من ما نتصور؟ اليوم أكيد إحنا وياكم رح نقترب من هذا السؤال ورح نعرف أبعاده ورح نتعرف على أسباب مجيء الإمام الحسين وأسباب النهضة الحسينية، أسباب ما قبل عاشوراء، الأسباب التي دفعت إلى الحضور إلى كربلاء. أحبتنا الكرام، كل إنسان بالحياة أكيد يواجه لحظات مصيرية، وهذه اللحظات يحتاج بها أنه يختار، أما يختار الراحة أو يختار الموقف، وقد يكون أيضا معرض لخيار بين المكسب الشخصي وبين المبادئ. إمامنا الحسين عليه السلام واجه واحدة من أعظم هذه اللحظات بعد سنوات من رحيل رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله. بدأت الأمة تمر بمتغيرات كبيرة وكثيرة، والقيم اللي جاء بها الإسلام صارت بحاجة إلى من يحافظ على هذه القيم، وبالتالي فإن إمامنا الحسين عليه السلام كان ينظر إلى الدين على أنه رسالة، وهذه الرسالة هي رسالة حياة، أي أن حياة الإنسان وحياتنا اليوم متعلقة بالقضية الحسينية ومتعلقة بالمبادئ اللي انوضعت من أجلها هذه الرسالة. بما معنى أن حياة الإنسان اليوم وحياتنا إحنا كأشخاص هي مو مجرد شعائر نأديها أو كلمات نقولها، لا، الدين اليوم والقضية هي أعمق وأكبر من هذا الأمر. كان يشوف مولانا الإمام الحسين عليه السلام أن الإسلام قائم على العدل، على الرحمة، على الكرامة، وعلى الصدق وعلى الأمانة، وكان يعتقد أن مسؤولية الإنسان المؤمن ما تنتهي بحدود نفسه، يعني الشخص اليوم هو ما مسؤول عن نفسه فقط، وإنما مسؤول عن مجتمعه، مسؤول عن أمته. فلهذا لما نلقى إمامنا الحسين عليه السلام أن السكوت والبقاء على أو بقاء الحال كما هو عليه، فهذا السكوت رح يؤدي إلى ضياع المبدأ وإلى ضياع العقيدة وإلى ضياع الرسالة اللي إجا من أجلها
إمامنا الحسين عليه السلام. لذلك اليوم إحنا أحبتنا الكرام لازم نكون مع إمامنا الحسين عليه السلام، لأنه امتد ورأى أن الرسالة هي تمتد إلى المجتمع وإلى الأمة. فلما شاف أن السكوت يؤدي إلى الضياع، اختار إمامنا عليه السلام أنه يتحمل المسؤولية. وهنا لازم نوقف عند نقطة مهمة جدا، وهذه النقطة هي أنه إمامنا الحسين عليه السلام ما كان يبحث لا على سلطة، ولا كان يريد مال، ولا جاه، ولا نفوذ. وأكيد هذا الكلام هواية متوارد علينا، وهواية سامعين، وهواية مارة بأذهاننا، لكن الرسالة تختلف من شخص إلى آخر، ومن معنى إلى معنى. ودليل على ذلك قول الإمام الحسين عليه السلام بوضوح أمام الملأ، من قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إذا نصفن شوية، يم هذه الكلمات كلمات اللي ذكر بها الحسين عليه السلام سبب خروجه. قال أنا ما خرجت شر، ولا خرجت بطران، ولا خرجت أتبطر على الأرض، ولا خرجت ظالم، ولا خرجت مفسد. أنا خروجي وثورتي وحربي وإرادتي هي أنه طلبت الإصلاح في أمة رسول الله، هذه الأمة العظيمة التي جاهد رسول الله أيضا. يعني إحنا دعنا نرجع إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله، أيضا هو ضحى وجاهد وقاتل من أجل العقيدة ومن أجل الإسلام، وبالتالي استطاع أن يحقق النصر وأن يحقق وأن ينشر الدين الإسلامي في بقاع الأرض. فاليوم أهل البيت من بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله هم متممين لهذه الرسالة. وأكيد الإمام الحسين عليه السلام هو الذي تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي استوعب وعرف الرسالة بمعانيها وبتفاصيلها، لذلك يعرف أبعاد الوضع اللي يعيشه المجتمع في ذلك الوقت. فكان يرى أن الثورة لابد أن تقام حتى يحافظ على المبادئ، حتى يحافظ على القيم، حتى يحافظ على الرسالة الإسلامية. هاي الكلمات إذا ندققها مثل ما قلت أنه هي بها معاني كبيرة جدا. إمامنا الحسين يقول أنا ما خرجت أشر ولا بطر، يعني أنا ما خرجت بدافع التكبر أو حب الظهور، ولا أريد أظلم ولا أريد أفسد. يوضح الأهداف، يقول أنا ما أريد أثير الفتن ولا أريد أثير الصراعات، وإنما أنا خرجت حتى أطلب الإصلاح، لأن الإصلاح بمفتاح لفهم النهضة كلها. الإصلاح هو الرسالة اللي أرادها الإمام الحسين عليه السلام. خلينا ننتقل إلى فاصل قصير مع مخرجنا حتى نرجع وياكم ونتعرف على الإصلاح وماذا يعني الإصلاح.

0: وحرر
1: وحرر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم مرة أخرى سادتي الأحبة أينما تكونوا. قبل الفاصل تحدثنا عن الآلية أو عن السبب الذي دفع إمامنا الحسين عليه السلام إلى هذه النهضة وإلى هذه المعركة وإلى الذهاب إلى كربلاء، وقلنا إن السبب الأساسي لهذه النهضة والسبب الأساسي لهذه المعركة والسبب الأساسي للوصول إلى أرض كربلاء هي أو هو الإصلاح. وقلنا ماذا يعني الإصلاح؟ الإصلاح أحبتي الكرام هو معالجة الخطأ، أي إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح. يعني إنه الإنسان ما يقبل يشوف الظلم ويسكت عنه، إذا كان قادر على الكلام أكيد يعالج الظلم أو يقف بوجه الظالم بلسانه. وأكيد قول رسولنا صلى الله عليه وآله من يقول من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، وذاك أضعف الإيمان. لذلك إحنا اليوم علينا أن نكون أصحاب مبدأ ورسالة وعقيدة، واليوم إحنا نمر بهذه الأيام هي لإحياء النفس وإحياء الروح حتى نحي عقيدتنا ونحي مبادئنا. بقت ثورة الإمام الحسين هي ثورة إصلاحية بامتياز. أحبتنا الكرام عفوا، إذا أجينا إلى حياتنا اليومية رح نكتشف أن مفهوم الإصلاح هو ما مقتصر على الأحداث الكبيرة فقط. عفوا، الأحداث أو الإصلاح اليوم يبدي من أبسط التفاصيل. اليوم إحنا شلون نقدر نوفي حق إمامنا الحسين عليه السلام، وشلون نقدر اليوم أنه نعالج أو أنه نوفي حق الدماء اللي سالت بكربلاء. القضية الحسينية إذا ردنا نربطها بواقعنا اليوم، إحنا هواي عندنا شهداء ضحوا من أجل الوطن، من أجل المبدأ، من أجل العقيدة، هواي شهداء موجودين بحياتنا اليوم، ودائما نقول ترحما لأرواح الشهداء حفاظا على دماء الشهداء. اليوم إحنا شهداء كربلاء هم لهم حق علينا، فوفاء لدمائهم حفاظا عليهم إحنا اليوم لازم أنه نستذكر الإصلاح أو نبدأ نستذكر النقطة الأساسية أو الشيء الأساسي اللي من أجله ثار إمامنا الحسين عليه السلام، ألا وهو الإصلاح. الإصلاح اللي راد إمامنا الحسين عليه السلام مثل ما قلنا هو راد إصلاح مجتمع، والإصلاح يبدي بالتفاصيل الصغيرة. شنو هذه التفاصيل؟ يبدي الإصلاح من أبسط التفاصيل. اليوم إحنا شلون نواسي الإمام الحسين؟ شلون نوقف ويا إمامنا؟ شلون ننطي إمامنا حقه؟ شلون نوفي دماء شهداء كربلاء؟ أول شيء نوفيها نبدي بالهرم الكبير للعائلة، ألا وهو الأب. اليوم الأب اللي يربي أبنائه على الصدق، على الإخلاص، على الاحترام، هذا أب ديمارس الإصلاح اللي وصانا به الحسين عليه السلام. المعلم اليوم اللي يزرع الأخلاق الطيبة بين الطلاب، هذا ديمارس الإصلاح ودينصر الحسين. يعني إحنا اليوم بكل موقف وبكل تصرف إحنا ننصر الحسين بكل شيء اليوم إحنا نقوم به. الموظف اللي يؤدي عمله بإخلاص، هذا أيضا يمارس الإصلاح. الشاب اليوم هواي شباب حلوين بحياتنا بمجتمعنا، يرفضون الغش، يرفضون الكذب، يرفضون الفساد، فهم مصلحين. اليوم أنا أفرح من أشوف شاب بمقتبل العمر يرفض الفساد، يرفض الظلم، يرفض الخطأ، ما يقبل بالرذيلة، هذا إصلاح وهذا جهاد بحد ذاته. اليوم من أكو شاب مرتب محترم، ما يجيب العائلة على نفسه، ما يجيب الحكاية لنفسه، ماشي بالسلوك الصحيح وبالأخلاق الصحيحة، يحاول دائما يرضي ربه، يرضي عباده، يرضي نفسه، يرضي أهل البيت عليهم السلام، هذا هو الشخص المصلح واللي يمشي بمسيرة الإمام الحسين عليه السلام، والتوفيق اللي رح يجي عظيم من رب العالمين. إذن الرسالة اللي نريد نوصلها من هذا الكلام أنه الإصلاح اليوم هو مو شعار فقط، ولكن يكون سلوك يومي. ولهذا كانت رسالة الحسين عليه السلام هي قريبة من كل الناس وبكل زمان. اليوم احنا اذا ردنا نواجه الحقيقة وردنا ننتبه انه فعلا في كل زمان وبكل مكان رسالة الحسين موجودة، والاصلاح موجود، والاصلاح يبدي من النفس وبعدها ينتقل الى المجتمع وبعدها ينتقل الى الحياة. لذا علينا أن نكون مصلحين ونبدأ بإصلاح أنفسنا أولا قبل أن نكون نريد إصلاح المجتمع بطريقة خاطئة بالانتقادات وبالكلام الغير لائق. فالإصلاح هو طريق الحسين.
0: قدامي الرماح، قدامي الرماح، ما نزلت راسك ومن أجل الإصلاح جبت أهلك وناسك. حسين نشيد صرخات أيتامك، حسين أكيد تسمع خدامك، تسمع خدامك،
2: تسمع خدامك، تسمع خدامك.

عظم الله أجورنا وأجوركم مستمعينا الكرام مرة أخرى، والتحية موصولة إلى مخرجنا المبدع عرفان العبدون. تحياتنا لك، وبصراحة هذه الكلمات اللي سمعناها ما نقدر نعبرها ولا نقدر نتخطاها ولا نقدر نكمل موضوعنا بدون ما نوقف عند هذه الكلمات لهذه القصيدة الرائعة للملا باسم الكربلائي، واللي يقراها أكيد يعني اللي تقول إنه من أجل الإصلاح جاب أهله وناسه، وأنه الإمام الحسين عليه السلام من أجل الإصلاح ضحى بكل غالي ونفيس من أجل الإصلاح. وأيضا يقول أنه أكو ناس تتاجر بالشعارات، وهذا الشيء إحنا ما نريد نوقف عنده ولا نريد نذكر سلبية، ولكن نريد نقول خلينا إحنا نكون بالجهة المقابلة، أنه إحنا اليوم مكان منتاجر باسم الحسين، وأنه نكون إحنا أصحاب شعارات، خلينا نكون أصحاب مواقف وأصحاب مبادئ. وذكرت قبل قليل الإصلاح اللي يكون من الأب يعلم أبناءه، المعلم يعلم الطلاب، والموظف عمله بإتقان، والشاب اللي يرفض السيئات أو يرفض الغش والكذب. ومن أهم الدروس اللي نتعلمها من بداية نهضة الإمام الحسين عليه السلام هي أنه صاحب المبدأ يدفع ثمن كبير مقابل موقفه. لكن حلو، المبدأ يستاهل نضحي بنفسنا، المبدأ يستاهل أنه إحنا نوقف بوجه الظالم وأنه ندافع عنه، لأن المبدأ هو من أصله حقيقي صحيح، والمبادئ هي كلها مبادئ صحيحة. ماكو شخص اليوم عنده مبدأ خاطئ أو شخص اليوم عنده مبدأ يحمل أشياء غير صحيحة. اليوم التاريخ مليان بالأشخاص اللي اختاروا الطريق السهل، لكن القليل من الأشخاص اليوم اختاروا الطريق الصحيح رغم صعوبته. اليوم احنا مثل ما قلت ان المبدأ اليوم يستاهل ان نوقف عنده. إمامنا الحسين عليه السلام كان يعرف بالمخاطر، وكان يعرف بالهلاك اللي راح يصيبه، ويعرف بالتحديات اللي راح تواجهه في أرض كربلاء، لكن كان إمامنا الحسين عليه السلام عنده إيمان مطلق بأنه قيمة الإنسان باللي دافع عنه من مبادئ. يعني يقول أنه قيمة الإنسان بقيمة مبادئ. اليوم الإنسان بمبدأ، الإنسان بعقيدته، بإخلاصه وبحبه لأهل البيت عليهم السلام، ولهذا صار رمز عالمي للحرية والكرامة. إمامنا الحسين عليه السلام نلقى بالكثير من الصفات اللي ما متوفرة عند غيره. اليوم أكو هواي من الشخصيات والمفكرين عبر التاريخ توقفوا عن ثوراتهم، وأيضا نلقى هواي ناس وشخصيات تاريخية عظيمة وقفت ثورة الإمام الحسين عليه السلام، أشادوا بموقف الإمام الحسين عليه السلام، وحتى غير المسلمين. اليوم الإمام الحسين هو رمز للأمة جمعاء، العرب المسلمين الأجانب وكل اللغات وكل اللهجات وكل الديانات، لأن قضية الإمام الحسين عليه السلام هي مو قضية زمان معين أو مكان معين، لكن هي قضية إنسانية عامة، قضية فيها يدافع الحق عن يدافع ضد الباطل والدفاع عن الحق، قضية الوقوف بوجه الظلم، اليوم يوقف بوجه الظالم، وقضية عدم المساومة على المبدأ. يعني احنا اليوم ما نساوم على مبادئنا، احنا اليوم مع الحق حتى وان كان هذا الحق يخسرنا المال، يخسرنا الحال، لان الحق دائما هو المنتصر، ودائما مهما كانت خساراتك مع الحق فانت بالاخير ستكون من الفائزين، لانك ضحيت بكل شيء من اجل الحق. والله سبحانه وتعالى اكيد ما يضيع التعب ولا يضيع الجهود اللي ممكن انه اي شخص يبذلها في سبيل اعلاء رايه الحق، استير بالطريق المستقيم. اليوم الطريق المستقيم هو صار طريق صعب، لكن صعوبته بها لذه، لان احنا اليوم راح نكون مميزين بالصح. اليوم احنا اذا نشوف نفسنا بوقت ملوث او زمن مليء بالغدر، مليء بالنفاق، مليء بالامور الغير لائقه، واحنا نكون لائقين، واحنا اليوم نبتعد نتخلق باخلاق الامام الحسين، راح نكون اكيد اشخاص سويين. احبتنا الكرام، مرات يتصور الانسان ان المواقف الكبيره هي تخص الابطال فقط. لا، اليوم انت تقدر تكون بطل، وانا اليوم اقدر اكون بطل، ومخرجنا يقدر يكون بطل، كل واحد منا اليوم
يمر بموقف يشابه المواقف اللي قام بها الأبطال، حتى وإن كانت مواقف حجمها صغير. لكن أكو مرات يصير عندنا موقف يخلينا نحتاج أنه نقول كلمة حق. اليوم نواجه حالة ظلم نحتاج أنه نرفضها، يوم إحنا لازم ما نسكت على الظلم ولا نبقى ويا الباطل. مرات نتعرض الضغط حتى نتنازل عن مبدأ إحنا مؤمنين به. أكيد شايفين هواي أمور بحياتنا، مرات مواقف ومبادئ ممكن أنه إحنا يعني قد يضرنا إذا وقفنا بيها أو وقفنا وياها، نصير نقول أنه إحنا مضطرين، يوم إحنا ما مضطرين نقف ويا الباطل، ولا مضطرين يوم إحنا نتستر على الباطل، ولا مضطرين نقبل بالمبادئ الخاطئة. لذلك علينا أنه إحنا دائما نتذكر القيم اللي قام من أجلها الإمام الحسين عليه السلام، وأن القيم اللي ما إلها معنى أو أن القيم إلها معاني كبيرة، القيم ماكو قيمة ما إلها معنى، وإذا ما تمسكنا بها بوقت الاختبار إحنا رح نخسر. لذلك إحنا نشوف أنه كربلاء بقت حاضرة في وجدان الناس، مو لأن هي معركة وانقتل بها الإمام الحسين وانسبت العيال، لا أبدا، لكن هي نموذج للثبات على المبدأ، نموذج للتاريخ اللي أنطانا أشخاص قدمونا رسالة عظيمة. خلينا اليوم نعيف الورق ونعيف القراءة ونعيف الكتاب ونعيف كل شيء ونوقف إحنا كأشخاص. اليوم كربلاء، اليوم إذا أردنا نوقف عند كربلاء، هي رسالة كربلاء شنو؟ رسالة كربلاء ومآثر الطف بدأت، إحنا ما نقدر نروح إلى نسولف الموقف قبل ما يصير عن يوم العاشر، خلينا نبلش بداية رحلة الحسين إلى كربلاء. خلال هاي الأيام وصل الإمام الحسين إلى كربلاء في بداية شهر محرم. اليوم خلينا نوقف عند هذه الأيام، هذه الأيام ما قبل وفاة الإمام الحسين وقبل استشهاد إمامنا الحسين عليه السلام. اليوم كل شخص كان مع الحسين كان صاحب مبدأ وصاحب رسالة. شنو الشيء اللي دفعهم أن يكونون مع الحسين؟ هو المبدأ والعقيدة. المبدأ شنو؟ أنه اليوم الإسلام والدين اللي جاء به محمد صلى الله عليه مهدد بأن ينقرض، أن تكون المسلمين اليوم عباد للكافرين أو يستعبدون المسلمين. اليوم الكافرين يستولون على المسلمين. اليوم المبادئ والقيم اللي ضحى بنفسه نبينا صلى الله عليه وآله واللي تعب من أجل إيصالها راح تنهتك. اليوم الرسالة، الأخلاق الطيبة، الكلمة الطيبة، اليوم الحرية. يعني احنا لا ننسى أنه أيضا الحسين عليه السلام قاتل من أجل الحرية. اليوم إذا إحنا بقينا وما قاتلنا ولم تكن كربلاء لما وجدت الحرية اليوم، ولا تقدر تحكي ولا تقدر تسولف ولا تقدر تناقش، لأن دائما الباطل يكون متغطرس ودائما يتكبر على الناس بالباطل، بالخطأ، بالظلم، بالطغيان. اليوم شلون يقدر الكافر أو الباطل أنه يسيطر بعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، بالجبروت؟ ليش؟ لأن هو يحس نفسه أنه هو قوي وقادر من خلال التغطرس ومن خلال الرضوخ. اليوم إمامنا الحسين ما قبل لا لنفسه ولا للأمة الإسلامية جميعا، ولا قبل لأي مسلم أن يكون مستضعف، ولا قبل لأي مسلم ومسلم على بقاع الأرض أن يكون مستضعف، وقال إنه اللي ما يقدر يقاتل أني أقاتل نيابة عنه، وخرج من أجل أن يقضي على هذه الثلة وهذه الزمرة. فكربلاء اليوم تحمل رسائل ومآثر عديدة لا يمكن إحصائها بدقائق أو ثواني. فاليوم إحنا من نجري التاريخ لازم إحنا ما نعرف الأحداث فقط، يعني الأحداث كثيرة. الحسين النبي محمد صلى الله عليه كان في المدينة المنورة، نشر الإسلام عنده كانت كان عنده الدعوة السرية بلشت، بعدها كانت الدعوة العلنية، وكان نبينا صلى الله عليه وآله بدأ بنشر الدين الإسلامي أول من أسلم مولانا أمير المؤمنين ومولاتنا
خديجة عليهم السلام والكثير من الأحداث الإسلامية وغيرها. إذا ردنا نقرأ التاريخ، التاريخ يذكر لنا هذه الأحداث، أنه فتح مكة، أنه قضى على الظلم، أنه قضى على الجاهلية، انتشرت راية الإسلام، أصبح الإسلام في كل البلدان، الكعبة المشرفة، إنشاء الكعبة، الأنبياء، قصص الأنبياء وغيرها. هذه الأمور كلها هي عبارة عن قصص وأحداث تاريخية. إحنا اليوم من نريد نقرأ التاريخ، خلينا ما نوقف عند هذه الأحداث، ولا نجي ونشوف أنه فلان راح لفلان وفلان هيك صار وهكذا حدث صار وهكذا حدث صار. الرسالة الواقعية والحقيقية والأصلية للتاريخ اللي علينا من نقرأ هي أنه نفهم شنو الرسالة من هذه الأحداث، وبالأخص الأحداث الدينية، لأن الأحداث الدينية والرسائل هي رسائل لنا نحن اليوم. يعني رب العالمين يرسل الرسائل منذ ذلك العهد إلى عهدنا الحاضر، وإذا نريد نشوف أن نشوف كل الرسائل ورسائل كل الأنبياء هي ما تختص بزمن معين أو وقت معين. لذلك إحنا اليوم علينا أنه من نريد نقرأ التاريخ ومن نريد نراجع التاريخ ومن نريد نسولف عن التاريخ، خلينا نفهم الرسائل من هذه الأحداث، الغاية، وأيضا شنو علينا أنه أو شنو موقفنا اليوم إحنا من هذا الحدث. فخلينا ناخذ فاصل حتى نسولف إحنا وياكم شنو الرسالة اللي إجا بيها الإمام الحسين واللي بلشت معها ثورة الحسين عليه السلام.

0: الله إحسان للكل، للعدو للخل. يعني إمامنا الحسين عليه السلام هو رسالة لجميع الفئات، هو رسالة للعالم، هو رسالة عظيمة. فالرسالة الأولى من نهضة إمامنا الحسين عليه السلام هي أن الإصلاح مسؤولية الجميع، وأن الإنسان مهما كان موقعه يقدر أن يكون جزء من صناعة الخير. شلون؟ تقدر تصنع الخير ولو بكلمة صادقة، تقدر تصنع الخير ولو بموقف شجاع، تقدر تصنع الخير ولو بعمل نافع. من هنا تبدي رحلة التغيير، ومثل ما قلنا قبل شوية أنه رحلة التغيير تبدي من نفسك، وبعدين تنتقل إلى أسرتك، وبعدين تنتقل إلى مجتمعك. لذلك اليوم احنا نقول أنه الإمام الحسين عليه السلام خرج من أجل الإصلاح. شنو الدور اللي يمكن لكل واحد من عندنا أنه يقوم به للإصلاح ببيته أو بعمله أو بمجتمعه؟ هذا سؤال مهم لازم نجاوب عليه. إحنا يفتح ببالنا أبواب كثيرة للتغيير. اليوم إحنا نقول شنو دورنا بالإصلاح. أكو قول لنبينا محمد صلى الله عليه وآله يقول بهذا القول أنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم احنا كلنا مسؤولين عن المجتمع. شلون احنا اليوم مسؤولين عن المجتمع؟ للأسف اكو بعض الناس تقول انه انا مسؤول عن المجتمع، انا شلون اقدر اصلح مجتمع؟ انت تدري شلون تقدر تصلح مجتمع؟ انا اقول لك شلون تقدر تصلح المجتمع اذا صلحت نفسك، واذا كنت انسان جيد وسوي وتزرع الخير. ياما اليوم ناس بلشت تزرع الخير وتحصد وبدت تحصد ثمارها. والله أكو ناس دا أشوفها وأتابعها مواقع التواصل وحتى بالحياة العامة، يعني أقول رب العالمين إيش قد يحب هذه الناس اللي هي تفعل الخير. تشوف أكو هواي ناس تحتار شلون تساعد المحتاج، شلون تساعد الفقير، شلون تجمع الأموال، شلون تسافر تعالج المرضى، شلون تقوم بالكثير من الأمور. فهذا هي من باب المسؤولية المجتمع. اليوم احنا مجتمعنا بمسؤوليتنا، امانة برغبتنا كنا نبلش بالإصلاح اللي راد رسولنا واللي راد الإمام الحسين عليه السلام. يعني احنا انا اعتقد انه هذا محرم، وهذه ايام الحزن راح تكون ايام مختلفة جدا جدا جدا عن باقي الاعوام الماضية. اعتقد انه الوعي صار اكثر، الانتماء صار اكبر. لذلك احنا اليوم خلي كل شخص وبالأخص أصحاب المواكب، أصحاب المجالس، لابسين السواد، محبين الإمام الحسين اللي يهتفون باسم الإمام الحسين، خلي كل واحد قبل ما ينطق باسم الحسين يكون على الأقل عنده مبدأ واحد من مبادئ الإمام الحسين عليه السلام. خلي على الأقل يكون متبع لخلق واحد من أخلاق الإمام الحسين عليه السلام. أنا ما أقول لك كون نسخة من الإمام الحسين عليه السلام، ولا أقول لك احمل كل الصفات الحسنة، أقول صفة أو صفتين كفيلة بأن تحسننا وتهذبنا. اليوم إحنا من نمشي عدل شوية شوية تبدي نفسيتنا تتحسن، وتبدي أخلاقنا تتحسن، ويبدي مستوانا يتحسن، لأن رب العالمين يقيل العثرات، ما يخليك تعثر بعد. انت امشي على الطريق الصح حتى لو شوية شوية. يقول الالف ميل يبدأ بخطوة، احنا نبدي خطوة خطوة، والخطوة اللي نبديها لازم نبديها صح. شلون نبديها صح؟ من نبديها من نفسنا. اول شيء تغيره بحياتك هو نفسك. بلش غير نفسك، غير المبادئ المو حلوة. واكثر شيء مأذيني ومأذي الدنيا كلها هي الحقد والأنانية. هو أكو حقد، هو أكو أنانية، هو أكو غيرة بمجتمعنا، هو أكو نفاق، هو أكو ناس متسترة. لذلك أتمنى أنه تشيل هذا الستار، خليك شجاع، خليك قوي، لا تستر ولا تخلي الإمام الحسين شماعة تعلق عليها غاياتك ومنافعك. لا، خلي الإمام الحسين عليه السلام شمعة ينور طريقك، خليك دائما بكل موقف تذكر إمام الحسين، بكل كلمة تحكيها تذكر الإمام الحسين، تذكر هاي الدماء، تذكر تذكر المبادئ، تذكر الأمور اللي صارت من أجلها كربلاء. ترى كربلاء هي مو ثورة دم ولا ثورة حرب ولا قتال ولا معركة، كربلاء اليوم هي رسالة. أنا قريتها قبل شوية وأرجع أقولها مرة ثانية، إحنا علينا اليوم إنه ما نحكيها كحدث، ولا نحكي إنه الإمام الحسين استشهد وأخذ أطفاله وأخذ عياله وانحرموا من شرب الماء وقتلوا، هذه أكيد أحداث مؤلمة، لكن الأهم من كل هذا إنه علينا أن نعرف الرسالة والمبدأ اللي من أجله قامت هذه الثورة، وليش قامت هذه الثورة، وشنو الغاية من إقامة الثورة الحسينية، وماذا كان يريد من عندنا الإمام الحسين. إحنا اليوم لازم نوفي هذا الفضل، ولازم نجازي إمامنا على الدماء اللي سالت من أجلنا. لازم اليوم إحنا نوفي الحق اللي علينا. ترى كربلاء هي أمانة برقبتنا وأمانة بعناقنا، وصية هذه يعتبر الإمام الحسين عاف يمنا وصية، لازم إحنا نحافظ على الوصية. اليوم أخلاقنا، ألفاظنا، تعاملنا مع الآخرين، كل شيء إحنا اليوم مؤتمنين عليه، لأن يعني إمامنا الحسين أمننا على أنفسنا، أمننا على ديننا، أمننا على أخلاقنا، راد من عندنا تركنا رسائل كبيرة كبيرة، رسائل عظيمة. أنا ما أريد أخوض بيها، لأن إحنا أكيد ورانا حلقات وحلقات راح نسولف بيها عن الرسائل العاشورائية، رسائل عاشوراء ورسائل الطف. الطف بهواية رسائل، لكن إحنا اليوم ما نريد نحرق ولا نريد نحكي بما الأيام عن الأيام المقبلة. خلينا اليوم إحنا في البداية، في بداية الطريق، شلون قرر بداية الطريق هي كانت القرار، فخليك صاحب قرار. إحنا اليوم نريد نتحدث بهذه الحلقة عن القرار وعن الإصلاح. اليوم إحنا خلينا نكون أصحاب قرار، اليوم قرارنا خلي يكون صائب، خلي قرارنا يكون شجاع. حلو الشجاعة، حلوة انه انا يوم اكون شجاعة واواجه نفسي واقول انا هيك غلطت وانا هيك سويت وانا راح ابتعد عن هذا الخطأ. اليوم اواجه نفسي قدام المجتمع، ما استحي من احد ولا اخاف من احد، خليني اخاف من ربي قبل ما اخاف من البشر. ها شو يقولون علي، شو يقولون، خي يقولون، ترى الناس كلامها ما يخلص وما ينتهي، شو تريد العالم تقول علي، خلي تقول. المهم انه انا امشي صح، انه انا ابلش بقرار التغيير، ابلش بنفسي، أبلش بإعطاء حق ثورة الحسين، بإعطاء حق إمامنا الحسين عليه السلام، حق الدماء اللي سالت من كربلاء، في كربلاء الأطفال السبايا، النساء السبايا، هذول لهم حق علينا. إحنا اليوم مؤتمنين، قلت أني وأرجع أقولها، إحنا مؤتمنين اليوم بكل لفظ نلفظه، بكل قول نقوله، بكل تصرف نتصرفه. خلينا دائما ننذر أقوالنا، ننذر أفعالنا، ننذر تصرفاتنا الحسنة كلها للحسين عليه السلام، ولهذه الثورة اللي حققت إن الراحة والسعادة والطمأنينة الأبدية، واللي قضت على العبودية، قضت على الطغيان. ثورة الحسين هي كانت ثورة، مو ثورة دم ولا ثورة سيف، كانت ثورة خلق وأخلاق وعطاء وإصلاح وإرشاد ونور. هي كانت بمثابة فتح لطريق قد يكون مغلق، وفتح لطريق على الكل انه يسير على هذا الطريق، فتح لي او تكمله لرساله نبينا صلى الله عليه واله. يعني احنا لا ننسى ترى نبينا محمد صلى الله عليه واله عانى وعانى وعانى من اجل ان ينشر الرساله الاسلاميه، واكو مقوله يقول انه لا ما اوذي نبيا كما اوذيت. هو خاتم الأنبياء، وكل احنا نعرف أنه كل نبي تعرض إلى أذى، وكل نبي تعرض إلى قصة معينة، وإذا نطلع على قصص الأنبياء كل نبي كانت إلى حكاية خاصة، وكل نبي كان إلى ظروف صعبة عاشها. نبينا أيوب، ونبينا عيسى، ونبينا موسى، ونبينا نوح عليهم السلام، والأنبياء جميعا، كل نبي إلى فت قصة معينة وتعرض إلى موقف معين. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله قد تعرض إلى الأذى وإلى الظلم وإلى الجور وإلى البهتان وإلى السب وإلى القذف وإلى الكلام وإلى الكثير من المواقف، وبقى مصر على المبدأ والعقيدة إلى أن نشر الإسلام وجعل الإسلام هو الراية الأساسية، أو هو الطريق الأساسي لكي يوحد الرسالة، ولكي ينشر هذه الرسالة، و وما خاف ولا تنازل ولا رفل جفن في قول كلمة الحق. لذلك علينا أنه إحنا نوفي هذا الحق ولو بالشيء البسيط. أنا ما أقول أنه إحنا نتخلق بكل الأخلاق، خلينا نأخذ الشيء البسيط، خلينا نكون ناس طيبين، ناس خلوقين، ناس أصحاب مبادئ، مبادئ لطيفة، أنه نحترم الكبير، نوقر الكبير، نحترم الصغير، نساعد المحتاج، الكلمة الطيبة، الخلق الرفيع، الابتعاد عن أذى الناس. يعني إحنا أهم شيء الناس، الناس ترى هم عباد رب العالمين، فإحنا علينا أن نكون رحماء، نكون نساعد واحد الثاني. الرحمة حلوة وكنا نحتاجها، اليوم أنت هم تحتاج رب العالمين بعد كم يوم، فخليك رحيم على الناس وخلي قلبك يكون طيب وخلي أنفاسك تكون عطرة بذكر الحسين دائما، خاصة في هذه الأيام. إذن أحبتنا الكرام، الحديث طويل والكلام كثير، لا يسعنا أن نصفه أو نتحدث في هذه الأوقات وهذا الوقت، لكن لا يسعنا إلا أن نقول شكرا لحسن المتابعة. انتظرونا في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من برنامج مآثر الطف، لنواصل رحلتنا مع مبادئ النهضة الحسينية الخالدة. فنقول لكم دمتم بخير وأمان، أكيد كنا وياكم في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة. أنا أزهار الكندي في الإعداد والتقديم، وزميلي عرفان العبدون في الإخراج وعلى الهواء مباشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه، وإلى اللقاء.
1: خدمتك مثلي الدواء، أو حتى أغلمني الهوى، علت ما طيبها بس انت ودوائك.

بيت خادم وعزمين عم شاعرها الموفق الدكتور احمد ماجد الكلاب ابوي. احنيني وكلك دفو علي حن مني الابو. احنيني وكلك دفو علي حن مني الابو.

الدار بي يبكي الوقت وبد ما مني زعلت، الدار بي يبكي الوقت وبد ما مني زعلت.

وعلى حب الواد من سل علميتني، وعلى حب الواد من سل

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: في كربلاء هناك وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة. تبث الأرض أسرار والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.

صوب كربلاء، كعبة الأحرار في العالم، لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا، قرآنا، صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف أغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد. منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التأريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد. وفي لحظة تشبه يوم القيامة، في لحظات الميعاد،

0: هكذا أراد الحسين. رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.

يا شهر عاشور هيجت الحزن أرضيك جسم حسين ظل بلا دفن حسين خ

بالنسبة للمرحوم كاظم منظور الكربلائي الوالد الله يرحمه، مواليده 1892 بكربلاء باب الخان، هاي مناطق كربلاء القديمة، أو باب النجف كانوا يسموه بصف باب الخان. فمن يكون يعني مواليده 1892 معناته بثورة 20 عمره 28 سنة، يعني كبير بالعمر. فنشأ بكربلاء، ولادته بكربلاء، امتهن مجموعة من المهن اللي ما لحقت عليه هناني، لأنه هو أكبر مني هواي، يعني مواليد 50، يعني معناته المهن القديمة أنا يعني ما أتذكر عنها شيء. فامتهن مثلا ساقي شاي بالمقاهي، المهنة الأخرى اللي ما لحقت عليها عطار، بعدين المهن لحقت عليها بيع شراء التمور، يشترون تمر من البساتين ويجيبوه إلى كربلاء ويجون تجار يشتروه، عمل الجص، هذا الجص كان العمل ماله مو هيك ميكانيكي، يجي جص بالصحراء يسوون كورة، ياخذون شدم هذا الصخر يحرقوه بعدين يدقوه ويصير جص مال البناء، يغربلوه في وقتها، هاي قديمة. آخر مهنة بيع شراء الأغنام.

0: كان يستمع للأشعار ويحفظها. المعروف عنه هو شنو؟ سريع الحفظ، يحفظ في شبابه. الشاعر اعتيادي من ينظم شعر ينظم كل أبواب الشعر. الشعر مو باب واحد، غزل، هزل، أبودية، بعدين الشعر الحسيني. فهو شاب في وقتها، في قديم يعني، معناته بثورة العشرين أو قبل ثورة العشرين، جاء فد هاجس أو فد تغيير نوعي في حياته وفي شعره، أنه ترك أبواب الشعر القديمة أو المتنوعة كلها، اختص بس بالشعر الحسيني.
1: كان الكربلائي قد كتب في شبابه قصائد وجدانية، لكنه استمع إلى نصيحة أحد علماء الدين في ضريح الإمام الحسين عليه السلام، الذي أخبره بمعجزة غيرت مسيرة حياته إلى الأبد، وأخذت بيده إلى قمة المجد بين عشاق ومحبي الإمام الحسين عليه السلام.
0: بالمناسبة عدة قصائد قديمة للغزل والهزل. الشاعر ينظم يعني، مو شرط أنه فترك هاي الأمور كلها، وقام بعد هو شاب ما ينظم غير بس رثاء ومدح للبيت. فالمرجع في وقتها عرفوا أنه هذا الشاعر هيك وقت وهيك عمر، زين ترك كل أبواب الشعر، اقتصر على الشعر الحسيني، مدح ورثاء للبيت فقط. القصائد القديمة اللي بيها أبو ذية وبيها غزل وبيها هزل، أنا لحقت عليها، انطبع بيها كتاب اسمه الأغاريد، كتاب صغير بيه مجموعة هاي القصائد مو الحسينية، معناتها انطبع أتوقع بالخمسينات هيجي، قديم كلش. فهو كان أمنيته، وذولا أهل الله يعني الله يعطيهم على قد نيتهم، خلينا نقول وخدام الحسين. أنا لحقت على سنين من حياته، يعني من توفى أنا عمره 24 سنة ومعلم، يعني أعرف هذا الرجل شنو. فكان أمنيته أنه الأغاريد ما ينعاد طبعه، هاي الأمنية مالته، لأنه يضوج من هاي الشيء اللي نظمها سابقا. كانت أمنيته أنه الأغاريد ما ينطبع بعد، هو مو بس ما انطبع، انقرض. هسه إيش قد دورنا بإيران، بالنجف، بالمكتبات، مع ما كان هواي يعني أعداد كبيرة، يعني هسه نادر تلقى الأغاريد لو تدور كل مكتبات العراق.

0: هم البيئة لها دورها وهم مواكبته للخط الحسيني، وهو أساساً هم شاعر فطحل. بعد غير هذه صفاء النية مع الحسين، الخلود الأبدي، الكل خادم للحسين. أي خادم للحسين عنده سر ويا أهل البيت، سر لا يكشف.
1: فالمرجع في وقتها من شاف هذا الرجل ترك أبواب الشعر الأخرى والتجأ لمن للقصائد الحسينية، قال هذا الرجل وقع عليه نظر الحسين فسموه كاظم منظور بالضاد. هسه المؤلفات المطبوعات مو منذورات، منظورات. فأساس الكلمة هي منظور من النظر. فالعالم في وقتها قال هذا الشاب وقع عليه نظر الحسين فحوله إلى شاعر حسيني فسموه كاظم منظور. منظور طبعا حصرا به مو بأخوه، يعني اللقب إجاء له. منظور باللهجة العامية منظور من شنو صارت منذور. فمنظور صحيح ومنذور صحيح. منذور هسه سجلاتنا الرسمية إن لقب العائلة منذور. فمنظور أو منذور هو نفس الشيء، وما عندنا واحد من أجدادنا اسمه منظور أو منذور، لقب خاص من كاظم وانحدر علينا. الثبت بالسجلات شنو؟ منذور. بالأدبيات منظور. فمنذور صحيح ومنذور اثنيناتين صحيحات.
2: أبدع في الكتابة عن الإمام الحسين وما جرى عليه وآل بيته عليهم السلام من مصيبة كبرى في يوم عاشوراء في أرض كربلاء.

0: أنواع الأغراض الشعرية تناولها وبطريقته الخاصة. كتب عقائدي، عقائدي ومؤثر، كتب حتى بالمجال السياسي، كتب النهضوي. مجالنا احنا طريقنا طريق الحسين مجال تعبوي نهضوي عقائدي، ما نميل للسياسة احنا، بس هو أخذ هذا الجانب. عرفيت؟ عند قصيدة والقدس أصلا ومرجع للإسلام وعاصفاته.
1: بل يا شباب الشعب جدوا لا تخلفون النظام، وحدوا الوحدة الوحيدة وهي توحيد الكلام. بل حافظوا حق العروبة بالأقلام وبالحسام، لا تروح السلة منكم مثل ما راح العنب. يا صاح لا تفتكر يصف المردود، بل الأمر ساعة يصعب وساعة يهون. بل يلك بعين الحقيقة تصور تشوف الكون ناس بهنا وناس بريب ناس بخطر مرتاح. مولانا قرشان البشر لو خفت لا تتعجب من اختلاف البيه ما يترتب. واحد تشوفه من الطماع يتجنب، وواحد مهنته بدنياه يشحث من الطماع.
2: هل هو أمي أو يقرأ ويكتب؟ هو يسألون على هاي القضية. هاي القضية مثل ما منظور صحيح ومنظور صحيح. أمي صحيح، يقرأ ويكتب صحيح. سأقول لي شلون خبطت هاي بهاي؟ نشأ أمي ما يقرأ ويكتب، فهو يسولف لي لأنه لحقت علياني، يقول لي من صرت حدود 50 بالعمر أو أكثر أو أقل، يقول قمت أحتاج أشوف نفسي نبات، يصير عندي كلام أريد أوثقه. يقول ما أقدر، ماكو حاجة مية كتبه. وطبعا ينسى، ينسى الكلام اللي قاله.
1: منا ما حفظه،
3: لا
1: منا ما حفظه. شيء في البيتين ثلاثة يروح ويقول له المسراه بحكم وفنون تتبع همة الملاح، مليك بحر هواك من الطيح لا تصفج الراحة براح. ليش تعلم نفسك على الفوج لا تكذب بالسباح، تقول الغواص للدرب وجود الفوج الباهر. مو محفوظ.
2: فقول حسيت انه اني احتاج ان اكون اقرا واكتب في وقت اللي قصده هو ماكو مدارس او تكون نادره، ما يحكي يعني اربعينات القرن الماضي، فاكو شنو اكو كتاتيب يعلمون، مثلا شيخ يعلم القراءة والكتابة، وأنا لحقت عليهم. مثلا كل طالب يجيب المندر ماله ويقعد بالصحن، وهذا يعلمهم، يعلمهم القراءة والكتابة عن طريق القرآن. فيقول ذولا كلهم أطفال. جيت للشيخ قلت له يابا أنا أريد أتعلم زين، هي مو أبدا أقعد وياهم بس شغلتهم بطيئة بالتعليم. أقول اتفقت وياه فترة قصيرة وهو صاحب حاجة للموضوع، فيقول تعلمت، تعلمت بسرعة. بس يتعلم، تعلم القراءة بالقرآن فقط، يعني تعطيه كتاب ما يعرف يقرأ، تعطيه القرآن يقرأ. تعلم الكتابة، الخط ماله يعني قديم، يعني خلينا نقول مثلا مو واضح كلش الحروف يعني كذا. يكتب اكو ساعة احنا كان عندنا قصائد بخط ايده بس نادره كلش، لانه دائما اكو احد يمه يكتب له. بس اذا مثلا توازى وماكو احد يمه يكتب هو، بس الكتابه مالته من يقراها؟ انا اقدر اقراها، حمزه الله يرحمه يقدر يقراها. كتابه ضعيفه، خلينا نقول خطه ضعيف. فهنا شنو اصبح؟ اصبح امي صحيح او اصبح يقرا ويكتب هم صحيح.
4: انا الشاعر الاديب الشقاق من ذكر البلاد.

0: بعد وفاته، بل أصبح جزءا من اسمه وتأريخه الطويل.
1: الحجي ولادة باب الطاق أبا عن جد، اسمه حمزة عبود إسماعيل السعدي، لقب بحمزة الزغير لكودا في كربلاء سابقا. أكو ثلاث رواديد اسمهم حمزة، واحد اسمه حمزة السماش لكودا يبيع سمك فلقب حمزة السماش، وواحد حمزة الطويل اللي هو صانع الحجي لكودا طويل سموه حمزة الطويل. والدي سمي بحمزة الزغير لكودن قصير القامة. بداية حياته أول ما صعد ونشئته هو يتيم الأب، يعني والدته ربته. بداية حياته عمل بمهنة الفافون، قبل كان الفافون يبيعوه بالوزن، بعدين لغى شغلة الفافون اشتغل بشغلة البقالة.

0: اشتغل اوتج اللي اوتي ماله على الفحم يخلي بيه الفحم ويضرب. بعدين اتطورت اموره قام يحمي على الفريمز. بعدين اتطورت اموره جاب اوتي على الكهرباء. من بعض مهن اللي اشتغلها اشتغل بستايتش. البستايتش شنو يسوي؟ الوجه تكرمون مال الحذاء تكرمون الوجه مال الشحاطة. سابقا يسموه بستايتشي هو كان يصنعه. فكان استاده رادود يقرأ المن للقندرشية. فالحج كان يتردد على عزيات مال القندرشية. فأول ما صعد هيئة القندرشية اللي كانت بشارع الإمام علي الأكبر بين الحرمين. هاي بدايات. هو اللي صعد على المنبر بسنة 1937. ما كانت اكو تسجيلات، ماكو مسجلات اللي يسجلوا له. فأنا ما جاي للدنيا، أنا مواليد 56. فبالبدايات من صعد ماكو ذيك الشهرة واكو مثلا مسجلات ولو تصوير إله.
1: نادت زينب الحرة

0: اشرب وضوق الماي وحسين انكيت العطش.
1: نتيجة ولادته وترعرعه في البيئة الكربلائية المشحونة بالشجن الحسيني الطويل، فقد برع حمزة الزغير بين أقرانه وأصبح له لونه الخاص، وشكل مع الشاعر كاظم منظور الكربلائي ثنائياً قدم العديد من الأناشيد واللطميات الحسينية التي بقيت خالدة إلى يومنا هذا.

بعدين التقى بالشاعر كاظم منذور وصاروا جسد واحد بين الحجي كاظم منذور

0: وبين الحج. عندك التقاء بشاعر كاظم، مهدي الأموي، عبد علي الخاتشي، سعيد الهر، هواي قرأ الشعراء سواء كربلاء لو نجف.
1: مرة أنا يمكن بالمتوسطة هيك يا أعمار بكربلاء، هذا شارع الجمهورية الحالي كان يصح له شارع باب طويريج، يوصل من باب طويريج للمخيم قصيف. وساحة الإمام علي الحالية كانت ساحة صغيرة وبيها مظلة مال شرطة مرور. حمزة الله يرحمه عنده دكان فوق اللي قدام من الساحة، قباله اكو قهوه، الشارع قصيف يعني سيارتين قوه يفوتن بيه. فقاعد ابويا وين بالقهوه، رجل كبير يجيبوا له عصير برتقال، يجيبوا له خبز دهن على مود ما عنده سنون، قبال حمزه على مود باروه لانه رجل كبير. فصاح لي، جيت انا على البايسكل وقفت يمه، قلت له ها ابويا، طبعا هو انا اكبر ابناء ما عنده غيري يعني قبلي ما عنده. قال لي اسمع هاي اسمع هاي، تقول يردونا يردونا والولد يردونا للحرب والعازات وبظلام الشدات شمعه ويعلقونا الولد يردونا. زين ابوك هيك يقول لك يعني غير اكو فد احد غاثه داين خاك، ابوك داين خاك، انا شو مدري القضيه شنو على بساطتي وعلى عمري الصغير يعني. فأنا صفنت، هو صاحب بديهية فلقفها لأنه أبويا يقول لي يردونا يردونا والولد يردونا للحرب والعازات وبظلام الشدات شمعة ويعلقونا والولد، يعني ما داين خاني على فد نخوة على فد شي. فمن صفنت هو رسل لقفها، قال لي بابا شغلة مو يمك ولا يمي، روح أخذ لك فرة وتعال. قاعد واحد يكتب له، فجيت ورا شوية قال لي هاك هاي قصيدة 12 بيت للقاسم، قصيدة قرأها حمزة. قال لي بابا التشيع يردون منو عركاني حتى انخاك، يعني امه وعمامه دا يحشمون القاسم، يردونا يردونا والولد يردونا للحرب والعازات وبظلام الشدات شمعه. صعد حمزه بالليل قراها.

زاد أتوي بظلام الشدات أتوي لولد يرد شمعة ويعدقونه.

0: كان أصل قصيدتي يما ذكريني من تمر زفة شباب، هي عبارة عن أهزوجة يرددها حمالة المشاعل في ليلة الثامن من محرم المخصصة للإمام القاسم ابن الحسن عليهما السلام، فأخذها كاظم منظور وأضاف عليها وطورها حتى أصبحت واحدة من أيقونات شهر محرم الحرام التي تقرأ في كل عام.
1: فسوف التغيير بالردات مع المسير، المواكب من تروح مو ردات، فكان ردات بها فد نوع من الحماس والهوسات هيك كذا ويأشرون، فهو سوفت فكرة أنه تكون الردات بأسلوب حزين فيدربهم، لأنه هاي شلون الفرقة الموسيقية يحتاج أن يدربها على شلون تتصرف، فكان يدربهم على اللحن لأن اللحن كان صعب مو المتعارف عليه بالهوسات ويأشرون وكذا. فمن ضمنها يوم ذكريني من تمر زفة الشباب نظمها للقاسم. حقيقة الأمر هي هاي مو قصيدة، هاي الردات مال باب الخان. هسه باسم الله يحفظه يقراها ما يقرأ القصيدة لأن سواها لطمية، يقرأ الرباطات، خلينا نقول المستهل والرباطات، يما ذكريني ويقرأ الرباطات وياها. فالمستهل والرباطات ذني مو قصيدة، هنا الردات مال باب الخان اللي يمشون بيها. ونفس الفكرة شلون ليلة يودع حسين العقيلة مال ليلة الطبق، هم ليلة الطبق نظموا لهم هاي بيها ألحان ثقيلة ردات ذني. فبعدين أخذ الردات طعمها سوالها أبيات من الشعر صارت قصيدة.
2: هاي قصيدة يما ذكريني أبدع بيها الشاعر وأبدع بها الحجي، يعني أصلاً هي مستهلات العزاء موكب شباب باب الخان، فبعدين شاعرها ألفها إلى أن صارت قصيدة، والحجي يعني قراها بشوق يعني تألم
3: إلها قيمتها هذه المآتيم. وهي الليلة ليلة وهذني إلهن تاريخيات، فد يوم لن ما هن ذني نعوذ بالله، لو رادود ميت لو مبطلين، والله أقسم على الله بمصيبة زين العابدين أن لا يحوجنا إلى طبيب إن شاء الله ويعافي جميع المرضى.
4: فيما ذكريني إلها ميزة خاصة هذه القصيدة، يعني الثنائي أمير الشعراء كاظم المنظور الكربلائي و الرادود الخالد حمزة زغير الله يرحمهم، يعني حمزة مكمل لكاظم ويمتازون بطريقتهم الخاصة بالكتابة. وهاي القصيدة أخذت مجالها مو بس بالعراق، أقولها وموثقة وبدليل، أخذت مجالها بالوطن العربي.
0: أول من قرأ هذه القصيدة هو الرادود الحسيني الكبير المرحوم حمزة الزغير الذي أبدع في أدائها حتى تحولت القصيدة إلى واحدة من أهم القصائد الخالدة إلى يومنا هذا، تتناقلها وترددها المواكب العزائية الكربلائية لما تصوره من لوحة حوارية رائعة تجسد السيدة رملة زوجة الإمام الحسن وأم القاسم عليهم السلام جميعا.
2: هنا الحج كاظم مندور لقى من يجيد شعره الحج، والحجي لقى الكلام الحزين اللي عد كاظم قام يقرأ به، والحجي أثناء القراءة من يقرأ أغلب القصائد لو تسمعها يبكي، بس ما يبكي بدموع، يبكي بداخل قلبه. أول ما قرأها موكب عزاء باب الخان شباب باب الخان. هذه القصيدة ليش أبدع بها الحجي؟ الحجي كان أكو قصة، متألم محروم من الولد، كل ما يصير عنده ولد يعطيكم عمره، فأني هم أكو قصة من جيت للدنيا. فمن انطوه هاي القصيدة يعني حوار بين الولد وأمه، فالحج من اتمعنا بيها بأنه لكودن كان محروم من الولد، فدخلت بداخل قلبه يعني فأبدع بيها.
3: تدري هذا الشاعر شمس شلون كبده متأذي وشقد من تعب، كبده معيوب لما مسوي هذا البيت. هذا الشاعر الله أكبر صاير بحواله، شو أقول شرد أقول عن ملا كاظم شرفي.

0: حنيت دم المصاب، شمعة شبابي من يطف. اسمع، حنيت دمي والجفن ذار التراب، يما ذكريني من تمر زاد.
1: يا حضرة القاسم يجاوب.

0: يا أبا عبد الله.
1: فكان الشعر يعني حديث يجر حديث، يعني ما يصنعه، ما يقعد يفكر أنه إيش راح أقول. يعني على ساعة هو قاعد نبات نايم بالليل، ينزل نص الليل اكتبوا لي، إذا أكو أحد يكتب له أسهل لما هو يكتب. هو كلامه أنا دائما أذكره هذا، يقول بلوى بالشعر يا ناس باليني، بلوى بالشعر يا ناس باليني، مو شاعر أنا حسين اللي حكيني. وفعلا كان من يحكي ما يدري ايش يحكي.
0: من تيمور زاد بزاغ من برج المخيم جاسم ونوره يتشعشع، ناشر جعود على متنه ومثل طير الجنه يلمع، هل هليت رملة وتقلة هاك خيط قلب المقطع، شن هي جاسم نيتك فاير بجمرة همتك، شنك وفيت برقبتك صاحر يدوفي المرضى، من فدي النيبة راضي عبصار.

0: خلي فور شوها حنيتي دمي والجفن ذعر الترا. يما ذكريني يما ذكريني من تمر زاك.
1: أصبحت قصيدة يما ذكريني نشيد يتغنى به عشاق الإمام الحسين عليه السلام في شهر محرم الحرام وبقية شهور السنة، بل راحت تترجم معاناة الأمهات الثكلى ممن فقدن أبناءهن في الحروب أو الأعمال الإرهابية وحتى حوادث السير والأمراض، فتجد كل أم صورتها حين يخاطبها حمزة الصغير وكأنه يتكلم بلسان ابنها الذي فارقته على مضض.
0: إلى المرحوم الحاج كاظم مندور كذلك.
2: إذا أراد كاظم الرجل الأمي المتعلم بنفس الوقت، جمع النقيضين، يعني رغم مبتدئ بالكتابة بس ثقافته عالية، فإنك تلقي لولة بشعر كاظم من بداية القصيدة نهايتها، حتى من الناحية العقائدية ماكو أي ثغرة. كتابتها هذه هاي القصيدة بطريقة خاصة وبروحانية خاصة، وأثرت بالجمهور، حتى المرحوم حمزة أداها بروحية خاصة. يما ذكريني من تمر جف الشباب من عرس محروم حنتي دم المصاب.
3: هو قراها بس مرتين. ليش قراها بس مرتين؟ لأنها تحولت إلى أغنية. أحد المغنين أخذ الوزن قراها على شكل أغنية. الحجي قال بعد ما أقراها مدام تحورت إلى أغنية صعد، حتى بالسعودية قرأ، بسوريا، بلبنان، بإيران، هواي قرأ الحجي بالخارج، ها بالبحرين سنتين ينزل الوائلي ويصعد الحجي. حتى أحد المرات كان أمير البحرين قاعد، فمن نزل الحجي قال له يبا إلك جناسي أنت وعائلتك ولك بيت هنا قصر وخليك هنا على خشم، تجي هنا تعيش بالبحرين. قال له هيهات أعوف الحسين. هو شنو السبب طلع البحرين الحجي؟ لأن آخر شيء وآخر الزمن النظام منع العزيات بالعراق، هاي حاجيك بالسبعينات،

0: يا أخي هذا كأنما قاعد وياهم، شلون صار بالقاسم، شلون صار بالعباس، شلون زين هذا يعني، شلون فكرت، شلون جبت هاي الصياغات. فقلت لك يعني من ينظم ما يدري ايش يحكي.
1: تكلم عن هذه القصيدة الكبيرة حقيقة والمعبرة يما ذكريني، يعني يقال انها اللي وضع لها الطور او نقول اللي لحنها الخالد الراحل محمد حمزة الكربلائي رحمة الله على روحه أبو منتظر. قصيدة هي طبعا من مقام البيات، ما كان بها تجوال أو تنوع نغمي، ولكن كان بها أداء رائع وراقي ومجسد ومطابق، الكلام مطابق تماما أو اللحن مطابق تماما مع الكلام، بحيث هاي الصياغة الجميلة لهكذا كلام. والجسد هي طبعا عن شخصية القاسم ابن الحسن سلام الله عليهما، ابن الإمام الحسن، كانت من مقام واحد، بالرغم من هي يعني هذه القصيدة من مقام واحد، ولكن مثل ما يقول كانت مشبعة نغميا وما كان بها أي ملل عند المستمع المتلقي طبعا.

بالنسبة لقصيدة يما ذكريني، هي نوع من أنواع القصائد المنبرية التي تسمى بالقعدة. القعدة كانت مشهورة في ذلك الوقت، وقرأها المرحوم العملاق الحاج حمزة الزغير بعدة طرق، منها كانت مبنية بناء القعدة الطبيعية اللي هي مبنية من الشيعة ومقاصيرها من الحدي، وقرأ قعدة أيضا مبنية من البحر الطويل كلها من المستهل إلى نهاية القصيدة. القعدة عادة ما تكتب، يعني المعروف عنها في المجالس الحسينية، تكتب لتناول موضوع معين. أحيانا يكون موضوع سياسي وطني، أو تقديم نصيحة، أو تقديم إصلاح لخطأ معين شائع بالمجتمع، أو لتحليل سورة، تفسير سورة قرآنية، ومنها وما شابه ذلك من المواضيع. القعدة تأخذ لأنه الجمهور يستمع، فكانت تكتب القعدة على هذا الأساس، أنه تكون مهمة لإيصال رسالة إلى المجتمع. وأبدع المرحوم الله يرحمه الحاج حمزة الزغير بقراءة القعدة بنوعيها. وقصيدة يما ذكريني طبعا هي قصيدة من القصائد الخالدة التي تخلدت، لأنها قرأت من القلب وكتبت من القلب، وشاعرها غني عن التعريف.

0: خابرني ولا صديق عنده معلومة بالأدبيات وكذا، قال شفت فيلم مصري بحادثة أليمة أو كذا، فذكروا يما ذكريني من تموزف شو وداها المصر وشلون صارت القضية ما أعرف.
1: فيلم في مصر من أفلام مصر اللي هي إنتاج الأفلام يعني، صوت ممثلة تقرأ يما ذكريني.

من العرس ما

0: بص انا بالنسبه لي عندي اكبر ارشيف للحاج حمزه الصغير، اكبر ارشيف الحاج كان يسجلونه من الجهاز، من الجهاز مال السماعه، لان السماعه ابوق كانت، مو تقول مثل هسه سماعات كلها ابوق اي، وبيها يونيت من ورا، فكان ياخذونه من الجهاز مباشر ويسجلونه لحجي.
1: هلا هلا شلون فزعه من فزع جاسم العمه، ضاقت بعين الوسيعه والوفى يطش ويلمه، تنوم ساترمل بولدها واحنا تضلوع الصبر يمه، صاحت النية راشدة وقلب أمك الله يساعده، صاح اللي يوصي والده عالوصية يبيع دمه.
2: بالدفن مال أبوي الله يرحمه كان ممنوع الدفن بالصحن طبعا مناسبة، فالوفاة مالته صارت يوم 17 تموز 74، فمن ضمن المشيعين المحافظ، المحافظ شو اسمه ذاك الوقت المصرف، فكان الأمر بيد أهل المدينة رؤساء المواكب الشيوخ الكذا وجهاء المدينة يومهم السالفة. أنا بس جابوني قالوا تعالي ألقي النظرة الأخيرة عليه بالمختصر. المهم فصار رأيهم يدفنوه بالصحن مقبرته الحالية هاي، زين هنا بالصحن الدفن ممنوع، فالمحافظ أو اللي كان يسموه المصرف قال لهم أنا واقف ادفنوا. وين وقف؟ وقف بالضبط السيد القزويني كان يقرأ الله يحفظه، يقرأ قراية عند منبر هنا الصوب صير وفد عالية، يعني هاي الدكة عالية ولا تزال عالية هي. فالمحافظ أتذكر هذا الحكي بال74 واقف المصرف قال ادفنوا، قال لي أني بالنجف صغير بالعمر دشداشت بحلقي وأصيح جابر يا جابر، معناته جابر يا جابر قديمة كلش.
3: أنا شاعر لذيذ الشيخ كامل منبر.

وتفقن عوينك او شفرة القطعة دليلي بيها يتقطع دليلك والانصاب الهدم حيني ينهدي من صبر حيلك طاحت على من على النهار كسرت من حسين الظهر لا ردت توضيح الخبر.

0: ذاك الخدر راح والحرم حست ليل يسور وبفقد واليها.
1: البحة مالته ما حد ما يعرفها إلا اللي متمعني بالحجي. أغلب قصايد الحجي يبكي بس مو بدمعة، بقلبه وبحنجرته. فحست بي الناس بأنه كلامه حزين. جاي يقول تقول لعيني تربي ليك يا قمر عدنا وانت ريمي ناتجة. تقول له بالخيم تسووا باوي النيرة ومعلومي
0: يا ختي
1: هنا تقولها تقول له لا تعاتبني
0: يا ختي
1: يا لنا على التربان على التربان لا تعاتبيني. يقولها
2: الشاعر الأديب الشكام منذور كربلاي ما نيري

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

0: دمعة دمعة خاطبك
1: على الموعد على الموعد على الموعد قصتك بالحزين أسعي

0: حبشنا الله يبيض وجوهكم على هذا الاستقبال إلينا توحيد
1: بيدي وبيدي.
0: أنت مو مستقبل يا يعني. مستقبل عسى الشهرة قواه الله عيني تهلي هلال الله لا يحرمكم من هذه الخدمة.